0: نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ سعيد بن صالح الجعفري.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ سعيد بن صالح الجعفري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ عمار اليحيى.

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ

0: استمعنا وإياكم لآيات من الذكر الحكيم، تلاها عليكم القارئ عمار اليحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالده وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يروا أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة.

0: أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي. قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نواصل حديثنا عن قصة سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي وقف في مواجهة الظلم والطغيان، والذي كان مثالا للكثير من جوانب الخير، حمل دعوة الحق إلى الخلق. وفي هذا اللقاء سنقف مع قصته مع العبد الصالح. فسيدنا موسى عليه السلام عندما سمع أن هنالك عبدا صالحا عنده من العلم، تجشم في ذلك الصعاب، وتجشم في ذلك الكثير من المشاق حتى يصل إليه، فذهب في رحلة طويلة بعيدة حتى يلتقي بهذا الرجل، حتى يتعلم منه ما ينفعه وما يفيده. فانظروا يا رعاكم الله إلى صنيع هذا النبي الكريم. لم يمنعه علو منزلته، ولم يمنعه أن الله أيده بالوحي والرسالة، ولم يمنعه مكانته أن يكون تلميذا وأن يكون متعلما لرجل أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من واسع فضله. ولذلك خرج في رحلة طويلة شاقة حتى يلتقي به. فهكذا شأن المؤمن إذا ما وجد سانحة ينتفع منها علما، وينتفع منها أدبا، وينتفع منها فضلا، فعليه أن يسارع، وعليه أن يبادر، وعليه ألا يتأخر عن ذلك، وأن يستعذب المصاعب والمتاعب، لأن في طلب العلم خير عظيم للإنسان. فيتوجه سيدنا موسى عليه السلام ويقول لهذا الرجل: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهكذا ينبغي أن يتعلم الإنسان الرشد، وعليه أن يسعى إلى ما فيه رشده وإلى ما فيه صلاحه. وأيضا نجد في هذه القصة التأدب مع المعلم وحسن المعاملة، وهكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم. نعم، هكذا ينبغي أن يكونوا في تواضع وفي تذلل في تعاملهم مع معلميهم، فينادونهم بأحسن ما يمكن أن ينادى به الأستاذ، ويلتزم معهم حسن الأدب وحسن السمت، وكذلك ينتبه إلى أقواله وإلى أفعاله، وينتفع بمراشده، ويسأل بأدب جم إذا ما استشكل عليهم أمر. وهكذا أيضا يخرج سيدنا موسى عليه السلام مع هذا العبد الصالح، فيرى من عظيم ما جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من آفاق، وأن هنالك أمورا قد تخفى على الإنسان، تخفى على الإنسان، ولكن الله عز وجل قد يكون يريد من ورائها الخير كما وقع له في هذه الرحلة. فعندما يركبان سفينة يسارع ذلك المعلم ذلك العبد الصالح فينزع بعض ألواحها، عندئذ يثير هذا الأمر غضب سيدنا موسى عليه السلام، كيف لا وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الذي لا يقبل بالظلم، فيعترض على هذا الصنيع فقال له أخرقتها لتغرق أهلها. فبعد حين تتضح الحقائق وتتضح البراهين ويبين ذلك المعلم لسيدنا موسى عليه السلام حقيقة الأمر. فأحيانا الإنسان يرى أمرا يرى بأن فيه شرا ويرى بأن فيه ضياعا، ولكن في حقيقته خير وصلاح ومنفعة للإنسان، وهكذا تتعدد تلك المشاهد وتتنوع لتظهر قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن هنالك أمورا قد نجهل أحوالها وقد يخفى علينا شأنها، ولكن الله عز وجل يجعل في كل ذلك مصلحة وفائدة ومنفعة لنا حتى نعود إلى الله عز وجل، كما كان من شأن الغلام الذي قتله ذلك العبد الصالح وذلك الجدار الذي أوشك أن يسقط فبناه وأعاده حتى استقام فلم يقع. ثم بعد ذلك تتكشف هذه الحقائق وتظهر هذه الأفعال أنها على غير ذلك الوجه الذي قد يراه الإنسان في بداية أمره، والله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون وله في كونه أحوال قد تخفى على الإنسان عندما يراها لأول مرة. فهكذا أيها الإخوة، على الإنسان أن يسلم لأمر الله عز وجل وأن يكون دائم الصلة معه سبحانه وتعالى حتى يكون عبدا مطيعا خاضعا لأمر الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولنا لقاء قادم قريب بعون الله عز وجل نستكمل فيه بعض العبر والدروس والفوائد في هذا القصص القرآني الكريم. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: الكهف ملهمة المؤمنين.

0: أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وآواكم إلى كهف رحمته وكنف عنايته. في رحلة النفوس في رحاب ربها وظلال كتابه الكريم تتجلى سورة الكهف واحة إيمانية وارفة الظلال، تأخذها بجمال بيانها من صخب الحياة وموجات فتنها لتزودها بنور يضيء لحظات أيامها. آيات تتلى ودليل هداية ومنهج حياة تلهم المتدبرين في أبعاد حياتهم كافة، فثم زاد للثبات والبصيرة عند التنقل بين بيناتها وقصصها الحق، تلهم أن الكثرة ليست مقياسا للحق، وأن اعتزال الفتن واللجوء إلى الله أرحب من اتساع الدنيا إن طغى فيها الباطل. كما تذكرنا بأن المال والجاه من العوارض الزائلة، والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا، هي منارة المنهج والعمل، يمتد إلهامها إلى أبعاد الحياة العملية، فيتلقى المتدبر درسها البليغ في الاستسلام لحكم الله الخفية، فيرضى بقضاء الله مطمئنا موقنا أن وراء القدر وإن أوجع وآلم رحمة تتوارى، كما يظهر له في تدبره زاد التمكين المسؤول، فتلهمه أهمية الأخذ بالأسباب وتسخير القوى والمعارف والمهارات لإعمار الأرض ونفع الناس ونصرة المستضعفين، فالإيمان حركة وإصلاح. سورة الكهف بتدبرها تعيد النفس ترتيب أولوياتها ليخرج منها المتدبر بقلب أعظم ثباتا وعقل أكثر رشدا وروح أجمل صلة بربها. هي حصن المؤمنين وزادهم الدائم المتجدد، يعصم من الزلل ويلهم سبل الرشاد. هو الذكر فأوي إلى كهفه لتهنى بنشر شذا عرفه، وفي ظله اللطف فالجأ له، فإن السعادة في لطفه تقي شر دهرك أفياؤه وتحمي حياتك من صرفه. فسبحان من صاغ كهفا لنا وألهمنا الرشد في ظرفه. فهيا بنا لله ربنا إلى كتاب يوقظ القلوب من غفلتها ويفتح للنفوس أبواب يقينها وطمأنينتها ويلهمها سبيل رشدها وهدايتها.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روض

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها القارئ ناصر العصفور.
1: أعوذ

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

0: كنا ننصت خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم للقارئ ناصر العصفور.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنثى.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لنا مع الآية التي تحمل الرقم 26 مع 100 من آيات سورة البقرة وقفات متعددة، وهذا اليوم سنقف حول هذه الآية وقفات لا بأس بها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى أعيد تلاوتها مستعينا به إفادة وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: لماذا خص إبراهيم عليه السلام أهل هذا البلد بقوله وارزق أهله من الثمرات؟
1: إن هذا الدعاء من إبراهيم عليه السلام ليس فيه محابات لأهل تلك البلاد، وإنما دعا إبراهيم عليه السلام بالرزق لأهل هذه البلد لأجل أن يتفرغوا لعبادة الله، فالرخاء والأمان فعلا هما عماد استقرار الناس وحضارتهم، فقد دعا إبراهيم ربه أن يجعل هذا البلد آمنا أولا، ثم دعاه بإدرار الرزق على أهل هذه البلاد ليكونوا مقيمين للمدينة الفاضلة.
2: مقيمين للمدينة الفاضلة؟
1: نعم، المدينة الفاضلة عمادها إخلاص التوحيد لله وإقامة شعائره وترك مناهيه، وقد جاء بعد ذلك إفلاطون يبحث عن المدينة الفاضلة بعد مئات السنين من إبراهيم عليه السلام، فهو الذي، أعني إبراهيم عليه السلام، هو الذي أسس المدينة الفاضلة، لأنه دعا ربه أن يجعل هذا البلد آمنا وأن يرزق أهله من الثمرات، وذلك قوام العيش والحياة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: وما المراد بالثمرات هنا؟ هل نوعا معينا من أنواع الثمرات؟
1: الثمرات في الحقيقة جمع ثمرة، والثمرة تجمع على ثمرات وثمار.
2: فهل لها جمع آخر يا أستاذنا؟
1: نعم، أثمار وثمر، يقال ثمرة وثمار وأثمار وثمر،
2: وجميعها جموع صحيحة.
1: نعم، كأكمة وآكام وأكم، هكذا يكون الجمع، وهذا خاص بهذا النوع من المفردات، يجمع على أربعة جموع. والثمرة من كل الثمرات، من ثمرات الأعناب والرمان وغير ذلك من الفواكه، ولم يخص ثمرة من ثمرة، قال وارزق أهله من الثمرات، ولعل الثمرة مرادف تمرة.
2: تمرة؟
1: نعم، لأن التمرة بالتاء لثمر النخيل خاصة، وما عدا النخيل يقال عنه ثمرة، ويقال أيضا أثمرة النخل وثمرة النخل، لكن أهل الحجاز يخصون التمر هذا الاسم بما تثمره النخل.
2: ولكن يا أستاذنا، إذا قلنا إن الثمرات جمع، جمع لثمرة، فما أصل الجموع البقية؟
1: أصلها هكذا جمع ثمرة أيضا، أثمار وثمر وثمار.
2: هل نقول ثمر؟
1: نعم، ثمرة وثمر، كأكمة وأكم، وقصبة وقصب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: جاء هنا وارزق أهله من الثمرات.
1: نعم، مقترنا بمن،
0: ولم يأتي ارزق أهله ثمرات
1: أو الثمرات،
0: فما المغزى من ذلك يا أستاذنا؟
1: المغزى من ذلك واضح، الثمرات لا يحيط بها محيط، وإنما يحيط المحيط من الخلق ببعضهم منها، ولذلك قال وارزق أهله من الثمرات. ثم إن الثمرات ليس لها أصول هناك، فهناك لا ينبت الشجر، لا تنبت النخيل ولا الأشجار، ولذلك قال وارزق أهله من الثمرات، فهو شيء غريب على تلك البلدة، كما قال تعالى بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فليس في ذلك الوادي لا أشجار ولا نخيل، وإنما يجبى إليه ثمرات كل شيء من خارج البلد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تفسر لنا قوله تعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟
1: دعا إبراهيم ربه أن يكون هذا الرزق خاصا بالمؤمنين.
0: خاصا بالمؤمنين؟
1: نعم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي من صدق منهم بالله تصديقا جازما أنه رب كل شيء، وباليوم الآخر يوم القيامة، فيوم القيامة الإيمان به قيد الفتك، ذلك أن الإنسان إذا آمن بالله وآمن أن هناك يوم حساب سيرد إليه، أمسك عن أن يضر غيره وأخلص العبادة لربه.
0: ولكن يا أستاذنا، لماذا جاء هذا القيد من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟
1: دعا إبراهيم ربه أن يكون هذا الرزق من الثمرات لأهل هذه البلد للمؤمنين بالله وباليوم الآخر خاصة.
2: ولكن يا أستاذنا، لما خص المؤمنين بهذا الدعاء رغم أن الخلق جميعا هم عيال الله؟
1: جميل جدا. إبراهيم عليه السلام حينما خص المؤمنين بهذا الدعاء وأن يكون الرزق خاصا لهم، لم يقصد من ذلك حرمان الآخرين وأنهم لا يستحقون، وإنما قصد من ذلك أن هؤلاء المؤمنين بالله وباليوم الآخر إذا رزقوا وكان معهم الرخاء تفرغوا للدعوة إلى ربهم، للدعوة إلى الله، وكانوا هم عماد الأمة فدعوا الشعوب الأخرى إلى توحيد الله، لأن الاستقرار أساسه الرخاء. وأما الكفار وإن كانوا لا يستحقون الرزق من الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، رحيم بالجميع في هذه الدنيا.
0: هل معنى يا أستاذنا أن غير المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يكون لهم رزق أم ماذا؟
1: على أي حال، كل ما في هذه الحياة من نعم الله تعالى على عباده جميعا رزق منه، من حرام أو حلال، ولكن الحرام يكون حراما للملابسات التي تحيط به. فالكافر يرزق والمؤمن يرزق، وكل ما في هذه الحياة رزق، ولكن بعض العباد يستحق الرزق لشكره، وبعضهم لا يستحقه حتى ولو أعطي له لكفره.
2: وبهذا يا أستاذنا نختم حديثنا لهذا اليوم.
1: على أن تكون لنا وقفة أخرى بإذن الله تعالى حيال هذه الآية في الحلقة القادمة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا

0: الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

0: تارب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نواصل حديثنا عن قصة سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي وقف في مواجهة الظلم والطغيان، والذي كان مثالا للكثير من جوانب الخير، حمل دعوة الحق إلى الخلق. وفي هذا اللقاء سنقف مع قصته مع العبد الصالح. فسيدنا موسى عليه السلام عندما سمع أن هنالك عبدا صالحا عنده من العلم، تجشم في ذلك الصعاب، وتجشم في ذلك الكثير من المشاق حتى يصل إليه، فذهب في رحلة طويلة بعيدة حتى يلتقي بهذا الرجل، حتى يتعلم منه ما ينفعه وما يفيده. فانظروا يا رعاكم الله إلى صنيع هذا النبي الكريم، لم يمنعه علو منزلته، ولم يمنعه أن الله أيده بالوحي والرسالة، ولم يمنعه مكانته أن يكون تلميذا وأن يكون متعلما لرجل أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من واسع فضله. ولذلك خرج في رحلة طويلة شاقة حتى يلتقي به. فهكذا شأن المؤمن إذا ما وجد سانحة ينتفع منها علما، وينتفع منها أدبا، وينتفع منها فضلا، فعليه أن يسارع، وعليه أن يبادر، وعليه ألا يتأخر عن ذلك، وأن يستعذب المصاعب والمتاعب، لأن في طلب العلم خير عظيم للإنسان. فيتوجه سيدنا موسى عليه السلام ويقول لهذا الرجل: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهكذا ينبغي أن يتعلم الإنسان الرشد، وعليه أن يسعى إلى ما فيه رشده وإلى ما فيه صلاحه. وأيضا نجد في هذه القصة التأدب مع المعلم وحسن المعاملة، وهكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم. نعم، هكذا ينبغي أن يكونوا في تواضع وفي تذلل في تعاملهم مع معلميهم، فينادونهم بأحسن ما يمكن أن ينادى به الأستاذ، ويلتزم معهم حسن الأدب وحسن السمت، وكذلك ينتبه إلى أقواله وإلى أفعاله، وينتفع بمراشده، ويسأل بأدب جم إذا ما استشكل عليهم أمر. وهكذا أيضا يخرج سيدنا موسى عليه السلام مع هذا العبد الصالح، فيرى من عظيم ما جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من آفاق، وأن هنالك أمورا قد تخفى على الإنسان، تخفى على الإنسان، ولكن الله عز وجل قد يكون يريد من ورائها الخير، كما وقع له في هذه الرحلة. فعندما يركبان سفينة، يسارع ذلك المعلم ذلك العبد الصالح فينزع بعض ألواحها. عندئذ يثير هذا الأمر غضب سيدنا موسى عليه السلام، كيف لا وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الذي لا يقبل بالظلم، فيعترض على هذا الصنيع، فقال له أخرقتها لتغرق أهلها. فبعد حين تتضح الحقائق وتتضح البراهين ويبين ذلك المعلم لسيدنا موسى عليه السلام حقيقة الأمر. فأحيانا الإنسان يرى أمرا يرى بأن فيه شرا ويرى بأن فيه ضياعا، ولكن في حقيقته خير وصلاح ومنفعة للإنسان. وهكذا تتعدد تلك المشاهد وتتنوع لتظهر قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن هنالك أمورا قد نجهل أحوالها وقد يخفى علينا شأنها، ولكن الله عز وجل يجعل في كل ذلك مصلحة وفائدة ومنفعة لنا حتى نعود إلى الله عز وجل، كما كان من شأن الغلام الذي قتله ذلك العبد الصالح وذلك الجدار الذي أوشك أن يسقط فبناه وأعاده حتى استقام فلم يقع. ثم بعد ذلك تتكشف هذه الحقائق وتظهر هذه الأفعال أنها على غير ذلك الوجه الذي قد يراه الإنسان في بداية أمره، والله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون وله في كونه أحوال قد تخفى على الإنسان عندما يراها لأول مرة. فهكذا أيها الإخوة، على الإنسان أن يسلم لأمر الله عز وجل وأن يكون دائم الصلة معه سبحانه وتعالى حتى يكون عبدا مطيعا خاضعا لأمر الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولنا لقاء قادم قريب بعون الله عز وجل نستكمل فيه بعض العبر والدروس والفوائد في هذا القصص القرآني الكريم. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وجعل من تطويع الصعاب سبيلا لتمكين العباد، نحمده سبحانه حمد من أدرك أن القوة ليست في المعدن الصلد بل في العزيمة التي تلينه وفي الفكر الذي يشكله، ونصلي ونسلم على نبي الله داود صاحب المزمار الشجي واليد الصناع التي لا تعرف الكلل، وعلى خاتم الرسل الذي كان يقدر الرجال بأعمالهم ويرى في صرير الصناعة صوت الحضارة. أيها المستمعون الأفاضل، سلام الله يملأ أرواحكم العزة ويهدي خطاكم للإتقان في حلقتنا من برنامج وجعلنا لكم فيها معايش. نقف عند لحظة فارقة في تاريخ المعايش البشرية، لحظة لم يعد فيها الإنسان مستهلكا لما تجود به الطبيعة بل صار مشكلا لها. نتحدث عن نبي الله داود الذي جمع بين المحراب والمصنع بين الزبور والزرد، نبحث في سر تليين الحديد لا بمعناه المادي الفيزيائي فحسب، بل بمعناه الاستراتيجي الذي يبني الأمم ويحمي الديار. فما هي العلاقة بين صلاح النفس وبين التفوق في صناعة البأس؟ وكيف تكون الحدادة رمزا للاستقلال وسيادة القرار حين نتلو قول الحق تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. نجد أنفسنا أمام نسق إعجازي يربط بين التسبيح والتصنيع. فضل الله على داود لم يكن مجرد ملك جاه، بل كان تمكينا تقنيا وألنا له الحديد. لقد صار المعدن القاسي في يد داود كالعجين، لكن التحدي الأكبر لم يكن في لين المادة، بل في دقة الصنعة، حيث جاء الأمر الإلهي وقدر في السرد. والسرد هو تناسق حلقات الدروع بحيث لا تكون الواصلة واسعة فتضعف ولا ضيقة فتثقل المحارب. هذه هي الهندسة الاستراتيجية، أن تصنع ما يحمي الأمة بأقل جهد وأعلى كفاءة. تأمل معي أيها المستمع كيف ربط الله بين صناعة الدروع وبين قوله واعملوا صالحا، ليخبرنا أن الصناعة الثقيلة وتطوير أدوات القوة هي من صميم العمل الصالح إذا كانت لصون الحق ودفع الظلم. داود لم يصنع السيوف للعدوان، بل صنع السابغات للحماية. هذا هو التوازن الذي نحتاجه في معايشنا، أن نملك ناصية العلم والمادة لنكون منارة للعدل والسلام. ومن مشكات النبوة نستلهم مبدأ الفخر بالمهنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لقد كان داود ملكا، له من بيت المال ما يشاء، وله من الخراج ما يكفيه، لكنه أبى إلا أن يكون رزقه ناتجا عن كد يده وطرق مطرقته. إن هذا الحديث يضع الصناعة والحرفة في مقام يعلو على مقام الملك المجرد. الرسول صلى الله عليه وسلم يربي في نفوسنا عزة الصانع، ذلك الذي لا يمد يده لأحد، لأن يده هي التي تنتج. حرفة الحدادة التي قد يراها البعض خشنة هي في ميزان النبوة أطيب مصادر الرزق، لأنها مبنية على بذل الجهد وتحمل اللهب لأجل بناء ما ينفع الناس. المؤمن المحترف هو الذي يملك مفتاح رزقه، والتاجر الصانع هو الذي يملك مفتاح قوته. لقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل اليد التي مجلت وتشققت من العمل ويقول: هذه يد يحبها الله ورسوله. فأي شرف أعظم من أن يكون مهنتك سببا لمحبة خالق الأكوان. وإذا ارتحلنا إلى مكة في فجر الدعوة، وجدنا رجلا من الصحابة البواكير جعل من دكان حدادته مدرسة للثبات. نتحدث عن خباب رضي الله عنه، كان خباب حدادا يصنع السيوف لتجار قريش، وبالرغم من رقه وضعف حاله الاجتماعي إلا أنه كان يملك عزة استمدها من حرفته ومن إيمانه. حين كان المشركون يعذبونه ويضعون جسده على الجمر الذي يحمي به الحديد، كان خباب لا يلين. لقد تعلم من مهنته أن النار لا تزيد المعدن الأصيل إلا نقاء وصلابة. وبعد الهجرة لم يترك الصحابة هذه الصناعة الاستراتيجية، بل طوروها. كانوا يعلمون أن حماية المدينة تقتضي وجود أهل الحديد، فالصحابة لم يكونوا فقط ركبانا في الصلاة، بل كانوا صناعا لأسلحتهم، متفوقين في حرفهم فقد كان للمسلمين في المدينة أسواق خاصة للحدادة يشرف عليها خيار الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم أدركوا أن الأمة التي لا تصنع حديدها لا تملك مصيرها.
3: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها المستمع الكريم، يا رفيق السعي، لا تظن أن تليين الحديد هو ماض طواه الزمن، بل هو حاضرنا الذي نعيشه. الحديد اليوم هو التكنولوجيا، هو الصناعة الرقمية، هو الابتكار البرمجي. كل من يطوع مادة صعبة ليجعلها نافعة للبشر هو داودي السعي. إن محنتنا اليوم تكمن في أننا استسلمنا لدور المستهلك ونسينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقدر الصانع. الصناعة الاستراتيجية ليست طرفا، بل هي فرض كفاية على الأمة كي لا تبقى حاجتها مرهونة بإرادة غيرها. رسالتي إليك أيها الشاب وأيها الصانع، لا تستقل بحرفتك ولا ترهب من تعلم العلوم الشاقة، فإن فيها تليين الحديد لمستقبلك ومستقبل أمتك. كن صاحب أثر في بناء الاقتصاد الحقيقي، الاقتصاد الذي يقوم على الإنتاج لا على الاستهلاك. إذا كنت تعمل في مصنع أو تدير ورشة أو تصمم آلة، فاستحضر أنك في محراب داود، وأن إتقانك لسرد عملك هو عبادة ترفعك عند الله درجات. أيها الأحبة، لنجعل من وألنا له الحديد شعارا لطموحاتنا. لا يوجد صعب لا يلين بالعلم والإيمان، ولا توجد صنعة دنية إذا كانت تغني النفس وتنفع الأمة. تذكروا دوما أن الله بصير بما تعملون، وأن اليد التي تبني وتصنع هي اليد الجديرة بأن تمسح دموع العجز عن وجه التاريخ. نسأل الله أن يرزقنا قوة داود وأمانة خباب، وأن يبارك لنا في معايشنا ويجعلنا صناعا للخير بنائين للحق. طابت معايشكم بالبأس والمنفعة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى فعليهم غضب من الله، وذكرنا في هذه الجملة وجوها وعلى جعل من كفر بالله من بعد إيمانه بدلا أو على جعله مفعولا به لفعل الذم المقدر تكون هذه الجملة، وهي الجملة فعليهم غضب من الله لها صلة بالجملة أو بالأسلوب من شرح بالكفر صدرا، وذلك على جعل من اسم شرط أو على جعل من اسما موصولا وإعرابه مبتدأ، فتكون الجملة فعليهم غضب من الله جملة جواب الشرط من شرح بالكفر صدرا، فهي جملة لها محل من الإعراب لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط جملة لها محل من الإعراب، فإن حرف الشرط جازم والجواب مقترن برابط وهو الفاء، وعلى جعل من مبتدأ على أنها اسم موصول تكون هذه الجملة خبرا للمبتدأ فهي في محل رفع، وعلى جعل من شرح بالكفر صدرا اسم شرط فإن اسم الشرط يعرب في هذا الموضع مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، وعلى هذا يكون الخبر على وجه جواب الشرط من جهة أخرى، فإن الجملة فعليهم غضب من الله تكون جملة جواب الشرط من جهة وتكون خبرا للمبتدأ من جهة أخرى، فيكون لها محلان لاختلاف السبب، وذلك شيء جائز، فإن الجملة الواحدة على تنوع وجوه الإعراب أحيانا يجوز فيها أو تجوز فيها وجوه من الإعراب، فيجوز على وجه أن تكون جملة ليس لها محل من الإعراب، ويجوز على وجه أن تكون جملة لها محل من الإعراب، ويجوز أن تتنوع الأحكام أو الوجوه على جعلها جملة لها محل من الإعراب. فعليهم غضب من الله، فعلى وجه يجوز في هذه الجملة أن تكون خبرا، وعلى وجه آخر يكون الخبر جملة فعل الشرط وهي شرح بالكفر صدرا، وعلى وجه ثالث يكون الخبر مجموع الجملتين جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، فإن مجموعهما في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من شرح بالكفر صدرا، وعلى وجه رابع فإن الخبر هو الجملة التي يكون فيها ضمير يعود على اسم الشرط، والجملة شرح بالكفر صدرا فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فجاز على هذا الوجه أن تكون هي الخبر، والجملة فعليهم غضب من الله فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فجاز أن تكون هي الخبر. ولهم عذاب عظيم، جملة اسمية معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لهم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور لهم في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لهم أو يكون لهم، ف فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الخبر: عذاب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عظيم صفة لكلمة عذاب مرفوعة، وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. والجملة الاسمية لهم عذاب عظيم معطوفة على الجملة الاسمية فعليهم غضب من الله، والجملة فعليهم غضب من الله يجوز أن تكون في محل جزم، فتكون هذه الجملة في محل جزم، ويجوز أن تكون في محل رفع، فتكون هذه الجملة في محل رفع أيضا، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه، سواء كان العطف عطف مفرد على مفرد، أو عطف جملة على جملة، أو عطف شبه جملة على شبه جملة، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية السابعة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ وهو اسم الإشارة ذلك الجار والمجرور بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، والباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أن أخت إن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني أن اسمها وخبرها. أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وأن هنا حرف مصدر. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الميم ميم الجمع، والساكن الثاني هو السين من الفعل استحب. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. ويجوز أن نقول في الإعراب الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر أن استحب الحياة الدنيا على الآخرة، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. استحب فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وواو الجماعة محذوف في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو وهو واو الجماعة، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الحياة. فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الحياة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الدنيا صفة لكلمة الحياة، صفة منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على آخرها. منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون، فلا تظهر عليه علامات الإعراب. على الآخرة جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من كلمة على واللام من كلمة الآخرة، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الآخرة اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر على متعلق بالفعل استحب، استحب على الآخرة. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل استحب، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل استحب. والجملة الفعلية استحب الحياة الدنيا على الآخرة في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالباء، والتقدير على جهة التقريب للمعنى ذلك باستحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة. والجار والمجرور بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الإشارة ذلك، ويكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أو كان بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز في هذا الاستئناف أن يكون بيانيا، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، والتقدير بما كان ذلك الأمر، فيأتي الجواب ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فالذي أوصلهم إلى تلك الحال وبلغ بهم إلى تلك الدرجة حبهم للحياة الدنيا أكثر من حبهم للآخرة، والعياذ بالله. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، عطف على أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم أن اسم الله، الله اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر أن الجملة الفعلية لا يهدي القوم الكافرين. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يتلو على مسامعكم من كتاب الله.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم

0: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أخبار الساعة 11، نبدأها بقراءة العناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. تقدم سلطنة عمان 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي، وتحتل المركز 49 عالميا. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان على أهمية خفض التصعيد والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية. واشنطن تؤكد أن المحادثات مع طهران لا تزال قائمة رغم الهجمات المتبادلة. التفاصيل من إذاعة سلطنة عمان. حققت سلطنة عمان إنجازا دوليا بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 ضمن فئة البيئة الإلكترونية، وذلك عن مشروعها تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية، إذ توجت محافظة مسندم بكأس الصدارة العالمية هذا العام في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابعة للأمم المتحدة. وجرت مراسم تتويج المحافظة بكأس المركز الأول خلال أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تتواصل حاليا في مركز بليكسبو بجنيف. ويقوم مشروع محافظة مسندم الإنارة الذكية الفائز بالجائزة على مفهوم المدن الذكية، إذ يعتمد على توظيف تقنيات إنترنت الأشياء لربط أعمدة الإنارة بمنصة مركزية ذكية تتيح المراقبة والتحكم وإدارة شبكة الإنارة عن بعد، ويمكن النظام من متابعة حالة الأعمدة بشكل لحظي واكتشاف الأعطال بشكل استباقي وإدارة جداول التشغيل والإطفاء وتحليل استهلاك الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل شبكات الإنارة التقليدية، بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين سرعة الاستجابة للأعطال وإطالة العمر التشغيلي لمكونات شبكة الإنارة. كما يوفر المشروع بيانات دقيقة ومؤشرات أداة تساعد متخذي القرار على التخطيط وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة أكثر. وفازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، تقديرا لإسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نور التعليمية. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. وتعد منصة نور التعليمية منظومة رقمية متكاملة أطلقتها وزارة التعليم لتوفير بيئة تعلم ذكية تتجاوز حدود الفصل الدراسي، وتتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي ومتابعة الأداء الأكاديمي. وحققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 بتقدمها إلى المركز 49 عالميا من بين 180 دولة، متقدمة 6 مراكز.
كما حرزت سلطنة عمان مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعربي بحصولها على المركز الثالث على مستوى دول الشرق الأوسط والمركز الثاني عربيا والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يعكس المكانة المتنامية التي حققتها في مجال حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أندري سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، تناولا خلاله علاقات الصداقة القائمة بين سلطنة عمان وأوكرانيا وما تشهده العلاقات من تعاون متنام في العديد من المجالات. وأكد الوزيران على حرص بلديهما على مواصلة تنمية الشراكة التجارية والاقتصادية، علاوة على تكثيف التواصل وتبادل الزيارات والتشاور، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستجدات الإقليمية الراهنة، وأكد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف وتكفل حرية الملاحة وانسياب حركة السفن التجارية وتدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولي. قالت الإدارة الأمريكية إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد على الرغم من تبادل الضربات والتهديدات بين الجانبين. وأكدت واشنطن على التزامها بإيجاد حل مع طهران وأن محادثاتهما الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، مشيرة في الوقت ذاته على أن ثمة استعدادات لشن ضربات على إيران إذا دعت الحاجة، لكن واشنطن تفسح المجال حاليا للدبلوماسية وأنها تجري مع عدد من الدول في المنطقة مشاورات سياسية لخفض التصعيد. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق على المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية من طراز باك 3. وقال زيلينسكي إن شحنات رئيسية من هذه الصواريخ من المقرر أن تصل أوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستتلقى حزمة مساعدات جديدة من أمريكا، كما تم التوصل إلى بعض الاتفاقات المنفصلة على حد وصفه. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 600 حالة وفاة، فيما سجلت السلطات حالتي إصابة جديدتين مشتبه بهما في مناطق لم تشهد إصابات سابقة. وقالت السلطات الكونغولية إن الحالتين المشتبه بهما سجلتا في مدينة كيسانغاني، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى نحو 1800 حالة. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم ملخصا لأهم ما جاء فيها من أنباء. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. تقدم سلطنة عمان 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي وتحتل المركز 49 عالميا. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان على أهمية خفض التصعيد والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية. واشنطن تؤكد أن المحادثات مع طهران لا تزال قائمة رغم الهجمات المتبادلة.
هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار الساعة 11. شكرا لحسن متابعتكم، وهذه تحيات الزميل رياض بن صالح الغساني الذي أعد لكم هذه النشرة، ونفذها على الهواء مباشرة الزميل مانع الفارسي. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي، شكرا لكم والسلام عليكم.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: وقد أكثر العلماء المفسرون في الإتيان بالروايات المأثورة عن السلف في بيان كيفية تصرف إبراهيم عليه السلام في امتثال هذا الأمر، وقد قالوا بأنه أخذ هذه الطيور وقطعها تقطيعا ووزع لحومها وعظامها وريشها على الجبال، فجعل على كل جبل منهن جزءا. وقد اختلفوا في المراد بكل جبل، مع اتفاق الكل على استحالة أن يوزع على جميع جبال الدنيا، لأن ذلك أمر متعذر، وإن كان اللفظ من حيث عمومه يقتضي ذلك، إلا أن هذا العموم مخصص بالعقل ومخصص بالحس، فإنه يتعذر أن يوزع هذه الأجزاء على جبال الدنيا بأسرها. وقد اختلف اختلافا كثيرا في الجبال التي وزع عليها إبراهيم عليه السلام هذه الأجزاء. قيل هي 4 جبال، وقيل هي 7، وقيل هي 10، والدليل لم يدل على شيء من ذلك. وقد تكلموا أيضا في الحكمة التي كانت من أجلها الجبال 4 والطيور 4، تكلموا في حكمة ذلك. منهم من قال لأن الجهات 4، شرق وغرب وشمال وجنوب، أو لأجل أن يتناسب ذلك مع الطبائع 4، إلى غير ذلك مما قالوه. وكون الطيور 4 أمر لا مرية فيه للنص عليه، أما كون الجبال كذلك فهو أمر كما قلنا يتوقف على الدليل. ثم ادعهن يأتينك سعيا، أمره الله تعالى بعد ذلك أن يدعوهن بعد تفريقها في هذه الجبال وتجزئتها، كما يدل على ذلك قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وبين الله سبحانه وتعالى بأنهن يأتين سعيا بعد هذا التفريق وبعد هذه التجزئة عند دعاه إياهن بأن يأتين. والعلماء تحدثوا في هذه التجزئة كما قلنا، وقالوا بأنه أمسك رؤوسها في يده، وعندما دعاهن طار الريش إلى الريش واللحم إلى اللحم والدم إلى الدم والعظم إلى العظم حتى التأمت فصارت جثثا ملتئمة فاقدة للرؤوس. ثم دعاهن مرة أخرى فجئنا، فكان عندما يدني إلى جثة أي واحد منهن غير رأسه ينفر من ذلك حتى يدني إلى كل جثة رأسها، فتأتي الجثة وتلتئم برأسها فإذا هن طير. وقوله يأتينك سعيا دليل على أنهن يأتين سعيا على أرجلهن لا على لا طيرا بأجنحتهن، والسعي فوق المشي المعهود، ولكن لا يقال في الطيران سعي. ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لم يكن هنالك طيران، وإنما كان هنالك سعي على الأرجل. وجوز بعض المفسرين أن يراد بالسعي الطيران، لأن في السعي تحريكا للجسم، والطيران مشابه له في ذلك، فلا عجب إن أريد بالسعي هنا الطيران. ولكن لا دليل على ذلك، لأن اللغة لا تقتضيه. ومن غريب ما يحكى عن الخليل بن أحمد أنه سأله سائل: هل يسمى الطيران سعيا؟ فأجاب: لا. فسئل عن معنى الآية الكريمة فقال بأن قوله يأتينك سعيا أي يأتينك وأنت تسعى سعيا. وهذا تكلف واضح، فإن تقدير وأنت تسعى مما لا يدل عليه دليل، فصرف اللفظ عن ظاهره إلى هذا المعنى البعيد مما لا يقتضيه المقام ولا تدل عليه قرينة من القرائن، فلا ينبغي أن يصار إلى ذلك. واعلم أن الله عزيز، ومن أجل عزته سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض. حكيم اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن ترتبط الأسباب أن ترتبط المسببات بأسبابها، وأن يكون لنظام الكون نواميس معهودة، ولكن عندما يريد الله سبحانه وتعالى خرق هذه النواميس يكون كما يريد سبحانه وتعالى من غيره. أن يكون هنالك أي خلل، ذلك لأن الله تبارك وتعالى هو الذي سن السنن وهو الذي أوجد هذه النواميس. هذا. ولم يختلف المفسرون في كون هذا الأمر كان أمراً واقعاً، وأن إبراهيم عليه السلام امتثل لهذا الأمر، وأن الحكمة في عدم ذكر الله سبحانه وتعالى انفعال هذه الأشياء حسب ما يقتضيه الأمر الموجه إلى إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم امتثل ذلك. كون الأمور معهودة بأن ما يخاطب الله سبحانه وتعالى به عباده لا يتبدل، فمن المستحيل أن يختلف ما خاطب الله تعالى به عباده عن مقتضى خطابه. فلذلك لم يكن هنالك داع للإخبار بأن إبراهيم عليه السلام فعل ذلك، وأن الأمور انفعلت له وتجلت له حكمة الله في إتيان هذه الطيور سعيا إليه، إلا أنه شد من بين المفسرين القدامى أبو مسلم الأصفهاني، فقال بأنه لم يكن هنالك ذبح للطيور ولا تجزئة للحومهن ولا تفريق لأجزائهن ولا إلى آخره، وإنما هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى من أجل التقريب لفهم إبراهيم عليه السلام لصورة إحياء الموتى. فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لإبراهيم عليه السلام كيف يكون هذا الإحياء، وذلك كما لو سأل أحد عن أحدا من كما لو سأل أحد من الناس كيف يصنع الحبر، فقال له: خذ كذا وخذ كذا وخذ كذا واجمع ذلك وافعل بكل ذلك كذا وكذا، فإنه يتكون الحبر من ذلك. فهذا أمر لا يراد به الامتثال، واستدل لذلك بوجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام: فصرهن إليك، أي فأملهن إليك، ولم يذكر تقطيعا ولا تجزئة ولا شيئا من هذا القبيل، وإنما غاية ما ذكره سبحانه وتعالى أن أمره بإمالة هذه الطيور إليه. واللغة العربية تدل على أن الصور هو بمعنى الإمالة لا بمعنى التقطيع. والأمر الثاني أن هذا الفعل تعدى بإلى، وهو لا يتعدى بإلى لو كان بمعنى التقطيع، وإنما يتناسب هذا التعدي مع حمله على معنى الإمالة لا مع حمله على معنى التقطيع. وقد تعقب الفخر الرازي كلام أبي مسلم من عدة وجوه أيضا، أولها أن ذلك مخالف لما أجمع عليه علماء التفسير، فهو يعد مخالفة للإجماع. والأمر الثاني أنه لو كان الأمر كذلك، أو الوجه الثاني لو كان الأمر كذلك لما كانت في ذلك خصوصية لإبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى أراد أن تكون لإبراهيم عليه السلام خصوصية في هذا الأمر. الوجه الثالث أن الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم عليه السلام استجيب له في طلبه، ولو حمل ذلك على ما يقتضيه كلام أبي مسلم فإنه ولا ريب تكون الاستجابة لطلبه بعيده. وأشار الألوسي إلى ما قاله أبو مسلم، وقال: لا يخفى أن هذا خلاف إجماع المسلمين وهذيان لا يرضاه أرباب الدين، وعدول عما يقتضيه ظاهر الآية المؤيد بالأخبار الصحيحة والآثار الرجيحة إلى ما ليس عليه داع وما تمده الطباع. ولكن وجد في المتأخرين السيد محمد رشيد رضا ينتصر انتصارا كبيرا لهذا الرأي الذي ذهب إليه أبو مسلم. ويتعقب الفخر الرازي في كلامه، فمما قاله في تعقب الفخر بأنه من أين أن يكون فهم القرآن الكريم ينحصر في جماعة معينة ولا يسوغ للآخرين أن يستدلوا في فهم القرآن بما يتراءى لهم من القرائن الدالة على ذلك. وقال بأن ما قاله الفخر من أن ما ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام كغيره من الناس فلا تكون له خصوصية، أجاب عن ذلك بأن الخصوصية المطلوبة هي أن تتجلى له الحقيقة وأن تتراءى له كالعيان، ولا ريب أنه وصل إلى مراده من ذلك من خلال تأنيسه للطيور وتأليفه لهن وتفريقهن في الجبال ثم دعوتهن بعد ذلك ومجيئهن إليه سعيا. وهذا وقال بأن الناس لم يكونوا كإبراهيم عليه السلام في فهم هذه الحقيقة على أنه لا يمنع أن يؤتى إبراهيم عليه السلام الحجة وأن يؤتى العلم وأن يشاركه في فهم ذلك غيره من الناس. فإبراهيم عليه السلام احتج على الذي حاجه إذ آتاه الله تعالى العلم بما يمكن أن يحتج به غيره على من كان معاندا للحقيقة مثل ذلك. كما أن إبراهيم عليه السلام أيضا يحتج على عبدة النجوم بقوله في كل واحد من الكوكب والقمر والشمس هذا ربي ثم نقض ذلك بما يدل على أن عقيدة أولئك كانت عقيدة سخيفة. وهذا من الممكن أن يكون لأي أحد، والله تعالى يقول إثر ذلك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فإذا ليس هنالك من داع للقول بأن ما ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام دفيت عنه الخصوصية. وأما كون هذا الرأي الذي ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام لم يستجب له في طلبه، لم تتحقق له أمنيته التي طلبها من ربه، فإن الأمر بعكس ذلك، إذ بناء على رأي الجمهور غاية ما في الأمر أن يكون إبراهيم عليه السلام جاءته هذه الطيور وهي حية بعد ما مزع أشلاءها بنفسه. ولكن ليس في ذلك من دلالة على كيفية إحياء الموتى أبدا، وإنما تتبين هذه الكيفية بقدر ما جعل الله سبحانه وتعالى للعباد من قدرة على استيعاب هذه الحقائق وإدراك هذه الأسرار على رأي أبي مسلم. وقال هب أنك أبصرت رجلا قطع أشلاء ثم بعد ذلك وجدته قائما يمشي، فهل عرفت من خلال ذلك كيفية رجوع الحياة إليه؟ وإنما عندما يبين لك كيف يمكن أن تتصور هذه الحقيقة التي لا يستوعبها كل الاستيعاب فهم أحد من الناس لأن أفهام العباد قاصرة، ولكن عندما يقرب إليك في صورة الشيء المحسوس تتمكن من فهم ذلك أكثر فأكثر. واستدل لذلك أيضا بأن الله تبارك وتعالى أتبع هذا قول ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا حيث أطف ثم التي تفيد المهلة، ومعنى ذلك أنه أنس هذه الطيور حتى أنست إليه وذلك أخذ فترة من الوقت. ويستدل لذلك أيضا بقوله ثم ادعهن يأتينك سعيا. ومن الوجوه التي استدل بها أبو مسلم، أي الوجه الذي استدل به أبو مسلم وقد عزب عني، أن الله سبحانه وتعالى أسند الإتيان لا إلى الأجزاء، وإنما أسند الإتيان إلى نفس الطير في قوله يأتينك سعيا، وكذلك أمر بدعاء الطير في قوله ثم ادعهن، ولم يأمر بدعاء الأجزاء. وكان من رد الفخر بأن الجزء إنما هو البعض المفصول عن الشيء ولا يكون واحد من هذه الأربعة جزءا في المتبادر، وإن احتمل اللفظ ذلك إلا أن هذا الاحتمال احتمال بعيد فلا يصار إلى المعنى البعيد مع ترك المعنى القريب هذا. وعندما ننظر إلى السياق، سياق هذه الآية مع الآيات المتقدمة، يتضح لنا أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي المعتمد، وهو القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. فإن السياق إنما هو في بيان أمور اتضح من خلالها عظم شأن الله سبحانه وتعالى، والآية جاءت بعد قصة الذي مر على قرية وذلك أماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه. فكما أن ذلك أراه الله تبارك وتعالى آيته في نفسه، حيث أحياه الله عز وجل بعد 100 عام، وأراه العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، فإن إبراهيم عليه السلام أراه الله سبحانه وتعالى هذه الآية في الطير. وقد تبين أن لفظ صار يصور يدل على معنى التقطيع كما يدل على معنى الإمالة، والتضمين محتمل كما ذكرنا، والشواهد قائمة على المعنى الذي نفاه أبو مسلم. وأما قوله ثم ادعهن يأتينك سعيا، حيث أمر بدعاء الطير وأسند الإتيان إلى الطير، وقال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بحيث جعل هذا التبعيض عائدا إلى الطير. فإنه مهما كان من أمر هنالك في استعمال العربي لكلامهم ما يدل على عدم الإشكال في هذا. فإن هذه الأجزاء وإن تفرقت إنما ينظر فيها إلى أصلها، فلا يتعجب أن يسند الإتيان إلى الطير، ولا عجب أن تكون الدعوة للطير، لأن المراد هو ابتعاث هذه الطيور بعد موتها وبعد تجزئتها، على أن من شواهد القرآن الكريم ما يدل بأن غير العاقل ينزل منزلة العاقل عندما يوجه إليه الخطاب الذي يوجه للعاقل، وعندما يكون منه التصرف الذي يكون من العاقل. فالله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أتينا طائعين، فطائعين حال من الفاعل، وهو ضمير يعود إلى المتكلم إلى السماوات والأرض، والسماوات والأرض من جنس الجماد، ومن المعهود أن الجمع المذكر السالم إنما يستعمل في جنس العقلاء لا في جنس غير العقلاء، حتى من أجناس الأحياء فضلاً عن استعماله في أجناس الجمادات. ولكن بما أن هذا الجماد وجه إليه الخطاب الذي يوجه إلى العقلاء، وكان بأمر الله سبحانه وتعالى منه الجواب الذي يكون من جنس العقلاء، سواء كان هذا الجواب حقيقياً أو كان جواباً اعتبارياً، فإن الحق سبحانه أنزل السماوات والأرض منزلة العقلاء في قوله قالتا أتينا طائعين، بحيث كان الحال بصيغة الجمع المذكر السالم. ولا يستغرب أن تخاطب هذه الأجزاء وأن يسند إليها الفعل كما يسند إلى نفس الطير، فإن الصيغة واحدة مثل هذه الصيغة تجوز في جميع ما كان من أجناس غير العقلاء. فالشاعر وهو امرؤ القيس يقول: وألبست قرحا داميا بعد صحة، فيا لك من نعمة تحولنا أبؤسا. قال: تحولنا، فلا مانع من أن يقال في أجزاء الطير يأتين، وأن يقال دعهن، إلى غير ذلك مما استبعده أبو مسلم. فيتبين بهذا أن القول الذي عليه الجمهور هو القول الذي يجب أن لا يعدل عنه. أما استدلال صاحب المنار لما ذهب إليه بمجيء ثم التي تفيد المهلة، فإنه من المعهود أن المهلة التي تستفاد من ثم كما تكون مهلة زمنية تكون مهلة رتبية، وهذا أمر معهود والشواهد عليه كثيرة، ذكرناها أكثر من مرة أو ذكرنا بعضها أكثر من مرة. ومن هذه الشواهد قول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. مع أن هذه التوصية لهذه الأمة كانت بعد إيتاء موسى الكتاب بكثير، فإيتاء موسى الكتاب سابق على هذه التوصية. ومن ذلك قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. مع أن قوله تبارك وتعالى الملائكة اسجدوا لآدم سابق على الخلق والتصوير، بدليل ما في سورة الحجر وما في سورة صاد. فالله تبارك وتعالى يقول في سورة الحجر: وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أخبرهم بذلك قبل التسوية وقبل نفخ الروح. وكذلك ما في سورة صاد وهو قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كما يدل على ذلك أيضا قوله سبحانه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. على أن كونه من الذين آمنوا سابق على كل ما تقدم، إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال التي تترتب عليه. فهذا كله يدل على أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق، نسأله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق والسداد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أيها المستمعون الأكارم، كنا مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نوراً وألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق.
3: الله وبركاته.
4: إنه لا يهدي لأحسن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن كتابا مسطورا، وخلق الكون كتابا منظورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وسيروا في الأرض بقلوب متفكرة وأبصار متدبرة، فإن في الأسفار ما يوقظ في النفس معاني الإيمان ويكشف للعبد من بديع صنع الله وعظيم تدبيره ما يزيده يقينا وتسليما. أيها المؤمنون، إن السفر من المحطات التي تتسع فيها رؤية الإنسان للحياة، وتتجدد فيها معاني التأمل والاعتبار، ففي الطريق يرى من اختلاف الخلق وتبدل الأحوال واتساع الأرض ما يوقظ القلب ويزيده تعلقا بالله. ولذلك أحاط الإسلام السفر بعناية عظيمة، فجعل للمسافر من الأذكار والآداب ما يبقي قلبه موصولا بالله وهو يعبر الطرق ويقطع المسافات، فشرع له أن يستودع أهله ربه فيقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وشرع له من الدعاء ما يملأ الطريق سكينة وتوكلا، فيقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ثم جاءت رخص الشريعة تخفيفا ورحمة، فقصرت له الصلاة، وجمع له بين الصلاتين، وأبيح له الفطر عند المشقة، ليبقى السفر طريقاً تحفظ فيه العبادة ولا تنقطع فيه الصلة بالله. وزاد الإسلام المسافر تكريماً حين جعل دعوته من الدعوات المستجابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وفي هذا كله تتجلى عظمة هذا الدين، إذ لم يترك الإنسان في سفره للوحشة والانقطاع، بل جعله في معية الذكر وظلال الرحمة وقرب الصلة بالله تعالى، حتى يغدو السفر للمؤمن باباً من أبواب الإيمان وزاداً للتفكر والاعتبار. إخوة الإيمان، لقد أمر الله تعالى بالسير في الأرض والتفكر في الخلق، فقال جل شأنه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وأجمل الأسفار ما أيقظ القلب وحرك في النفس معاني التأمل والاعتبار، ففي امتداد الطرق وتعاقب المشاهد واختلاف الآفاق تنكشف للإنسان صفحات من عظمة الله لا يقرأها بعينه وحدها، بل يقرأها بقلبه وروحه. يمضي بين الجبال الراسيات والبحار الجاريات والسهول الممتدة، فيرى كوناً متسعاً ينتظم بأمر الله، وجمالاً متنوعاً يشهد ببديع صنعه، وسنناً محكمةً تدل على كمال حكمته، فيشعر أن كل طريق يسلكه يقوده إلى معرفة أعمق بالله، وأن كل مشهد يمر به يفتح في قلبه باباً جديداً من التعظيم والإجلال، مع ما يشتمل عليه من الرحمة واللطف
والعناية الإلهية بالخلق من إنسان وحيوان. وأما اختلاف الألسنة فعجب من العجب، فكم من لغة أجراها الله على بني الإنسان، وكم جعل لهم في ذلك من صنوف البيان، وهو مع ذا يعلم نطق كل ناطق في كل زمان ومكان. وكذا اختلاف الألوان، مع أن الكل لآدم وحواء، فسبحان من أبدع فأمتع، وتبارك الذي قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن التفكر في الأسفار أيضا النظر والاعتبار بمآل الأمم السابقة وعاقبتهم عند المرور بديار الغابرين ومشاهدة آثارهم، فإن ذلك مقصد قرآني ومطلب رباني. قال ربنا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ويقول تارة أخرى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. كذلك أيها الأحبة الكرام، فإن رؤية نعم الله تعالى التي بثها في الكون من أعظم مجالات التفكر للمسافر، فلينظر المسافر كيف سخر الله سبحانه للإنسان وسائل النقل قديما وحديثا، وكيف صارت المسافات تطوى طيا مع اشتمال ذلك على الراحة والأمان والرفاهية. ألا فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من أسفاركم مطية إلى زيادة إيمانكم وتقربا إلى ربكم، واحذروا أسفار الحرام التي تنقلب حسرة وندما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأخلاق زينة للإنسان في إقامته وترحاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، كان أكمل الناس أدبًا وأعظمهم خلقًا في حضره وسفره، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن السفر يكشف من أخلاق الإنسان ما قد تخفيه أيام الإقامة، ففي الطريق تظهر معادن النفوس، ويتبين صبرها وحلمها، ويعرف حسن تعاملها عند التعب والمشقة وتغير الأحوال. ولذلك كان المؤمن يحمل أخلاقه معه أينما حل وارتحل، فيبقى على سمته وحسن أدبه ورفقه بالناس واحترامه لحقوقهم، لأن المسافر لا يحمل أمتعته وحدها، بل يحمل دينه وقيمه وصورة أخلاقه. فكم من موقف عابر في طريق أو مطار أو مجلس كشف عن حسن تربية وصدق إيمان، وكم من تصرف يسير ترك في النفوس أثراً حسناً أو صورةً لا تنسى. ومن هنا جاءت وصايا الإسلام في السفر جامعةً لمحاسن الأخلاق، فأمرت بالرفق وحسن الصحبة وكف الأذى، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ونهى عن إيذاء الناس أو التضييق عليهم في طرقهم ومرافقهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره مثالاً في رحمته وتواضعه، يعين أصحابه ويخفف عنهم ويشاركهم شأنهم، حتى يبقى السفر ميداناً للأخلاق كما هو طريق للانتقال. فليتق الله المسافر في أخلاقه، وليكن سفيراً لدينه ووطنه وقيمه، فإن الناس قد ينسون كثيراً من الكلام، ولكنهم لا ينسون خلقاً حسناً ولا موقفاً كريماً. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، واجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقاً معصوماً، ولا تدع فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً. اللهم أعزَّ الإسلام، واهدِ المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عوناً للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبِّتهم، واربِط على قلوبهم وصبِّرهم، واخذُل عدوَّك وعدوَّهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك وأيده بنور حكمتك وسدده بتوفيقك واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: صبر.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أحد.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها،
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا.

ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرع عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. آمين. بارك الله فيكم. حضرتم؟
5: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
5: آمين.
3: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
5: آمين.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
5: آمين.
3: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
5: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
5: آمين.
3: وانشر علينا ثواب حكمتك.
5: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
5: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا.
5: آمين.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرع عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وفضلها أعظم بالإطلاق وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه لأفضل الأعمال. لم يعذر المختار خير البشر ابن أم مكتوم ضرير البصر، لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب، والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرقا، وأغلظ المقال فيهم منكرا أفعالهم وهو حديث شهرا، واضب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة، وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدلي، فإنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبع عنه. لا زال الحديث حول صلاة الجماعة في هذا الباب، هو الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الصلاة في صلاة الجماعة، شرعنا فيه في الدروس الماضية وأخذنا ما تيسر من الفوائد التي تحصل بحفظ على صلاة الخلف في الجماعة من فوائد ومصالح ونافع كثيرة، ومن ذلك على كل حال ما يناله المؤمن من رفع الدرجات وتكفير السيئات وتضعيف الحسنات. ذكرنا بعض الحديث التي تدل على ذلك. آخر حديث أخذناه في الدرس الماضي حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود، أليس كذلك؟
5: نعم.
3: أليس كذلك؟
5: بلى.
3: نعم. فمن يأتي به آخر حديث؟
5: نعم. عن عبد الله بن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى.
3: فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم،
5: لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
3: نستفيد من قوله وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد. ما نستفيد من قوله وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور؟ هل يستفيد؟
5: نعم.
3: نعم.
5: أي أن من السنة على المسلم أن يتوضأ من بيته.
3: نعم. ينبغي له. نعم. من الحظ على أن يتوضأ في بيته. في هذا الحظ على إيش؟ على أن لا يخرج من بيته إلا وهو على طهور، على وضوء. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم من يتطهر يتوضأ من بيته. ما كذلك؟ هكذا ينبغي يكون. هذا ينبغي من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها والتنبه لها، أن كثير من الناس يخرجون من بيوتهم على غير وضوء، ويذهبون إلى دورات المياه التي عدت قرب المساجد، يزاحمون الناس الغرباء هناك، تجد مثل زحام على ذلك الماء. فينبغي المسلم أن يخرج من بيته وهو على وضوء. هذا الاستبعاد، هذا الحديث. وقال وما من رجل يتطهر ويحسن الطهور، قال ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد، زين، من المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة. أيضا كما نبهنا سابقا أن يخرج ماشيا حتى إيش؟ حتى يتوصل إلى هذه الفضيلة، هذه الفضائل. ثم يعمل إلى مسجد من المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها إيش؟ حسن، ويرفعه بها درجة، زين، ويحط عنه بها سيئة. هكذا من توضأ في بيته، حديث آخر، من توضأ في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فليقول أن هكذا وشبك بين أصابعه. قال من توضأ في بيته، هكذا ينبغي المسلم. واضح الآن معكم؟
5: نعم.
3: نعم. زين، وحنا وقفنا في بيت وقفنا قول الناظم واختلفوا فقيل فرض عين. تخرجنا عند من أي بيت؟ من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. قال واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. يعني بعد أن فرغ، بعد ذكر أن فضل الصلاة في الجماعة زين وفوائدها، ذكر الحكم، حكم ما حكم صلاة الجماعة. عرفنا أن صلاة الجماعة فيها فضل عظيم وثواب كثير، ولها فوائد كثيرة زين ومنافع ومصالح كثيرة. كان سائل يسأل يقول فما حكم صلاة الجماعة؟ واضح الآن؟
5: نعم.
3: ذكرنا الخلاف. قبل ما نشرح في الأبيات نذكر لكم يعني تعريف الواجب، تتفرق ما بين فرض العين وفرض الكفاية، وما بين الواجب المحرم والمندوب والمكروه إلى غير ذلك. نعطيكم يعني كذا نبدأ بسيطة بتعريف الواجب والمحرم إلى غير ذلك. الواجب هو ما

0: ظني. فالواجب لازم والفرض ألزم. عرفتم الفرق ما بين الواجب وما بين ايش؟ ما بين الفرض. ما هو الواجب؟ هو ما طلب فعله طلبا جازما ولا غير جازم؟
1: جازم.
0: أنا في غير جازم يكون مندوب. ما طلب فعله طلبا جازما بمعنى أنه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. والفرض والواجب بمعنى واحد. وقيل الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فالواجب لازم والفرض ألزم. فرض العين هو ما يجب فعله على كل مكلف بنفسه ولا يسقط بفعل غيره عنه. هذا ايش فرض؟ ايش هذا؟
2: هذا فرض العين.
0: طيب، وفرض الكفاية هو ما كان وجوبه على جميع المكلفين، فإذا فعله بعضهم سقط عن الباقي. هو ايش؟ ما كان وجوبه على جميع المكلفين، فإذا فعله بعضهم سقط عن الباقي. هذا فرض كفاية. حتى تصور كيف فرض كفاية. تو الصلاة الخمس فرض عين ولا فرض كفاية؟
1: فرض.
0: إذا حضر صلاة الفجر وقام منكم ثلاثة أربعة خمسة وأدوا صلاة الفجر، الباقون لم يصلوا، يكفيهم؟
1: لا
0: ما يكفيهم. وهذه ما تسمى فرض ايش؟
1: فرض عين.
0: فرض عين. حضر رمضان مثلا يجب على كل مكلف، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: لو صام بعضهم ولم يصم من بعض يسقط عنهم؟
1: لا
0: ما يسقط. هذا فرض ايش؟ فرض عين. فرض الكفاية مثلا مثل غسل الميت مثلا، إذا غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، تجهيز الميت من ايش؟ من غسل وتكفين وصلاة ودفن. هذا من فروض العين ولا من فروض الكفاية؟
1: كفاية.
0: غسل وتكفين صلاة دفن فرض كفاية لميت يعم. لو مثلا جاءكم الآن مخبر على أننا ميت، أريد أحد من يقوم بتجهيزه، قاموا خمسة منكم وذهبوا وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه والباقون جلسوا في هذه الحلقة المباركة. طيب، سقط الفرض ولا ما سقط الفرض؟
1: سقط.
0: هؤلاء الذين قاموا بواجبهم حازوا الفرض الثواب، وهؤلاء الذين لم يقوموا هل هم ماثمون؟
1: لا.
0: هل عليهم مثل؟
1: لا.
0: ما عليهم، لأن الفرض سقط عنهم الفرض غيرهم. ذاك ما يجب فعله على كل مكلف بنفسه ولا يسقط عنه بفعل غيره، ولا يسقط بفعل غيره عنه. ذي فرض الكفاية ما كان وجوبه على جميع المكلفين، فإذا فعله بعضهم سقط عن الباقين. ما كذاك؟ فهمتم الأصل؟ زين، ننتقل إلى الحرام. عرفت تعريف الواجب الآخر وتعريف الواجب والفرق ما بين الواجب وإيش؟ والفرض، والفرق ما بين الفرض العين وفرض الكفاية. ضبطتم الآن؟ سنسألكم عنه إن شاء الله. أبوكم معروف معكم. الحرام ما طلب تركه طلبا جازما. شوف هذاك الفرض، مو قلت الواجب، فعله. هذا الحرام ما طلب تركه طلبا جازما بمعنى أنه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، بمعنى أنه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. هذا الحرام هو ما طلب تركه طلبا جازما بمعنى أنه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. واضح. المندوب هو ما طلب فعله طلبا

0: أكمله
1: غير
0: غير جازم. شكرا أحسنت. ما طلب فعله طلبا غير جازم، ما طلب فعله طلبا غير جازم، بمعنى أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هو ما طلب فعله طلبا غير جازم بمعنى أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه، المكروه هو ما طلب تركه طلبا غير جازم بمعنى أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. زين، ايش بقي من احكام الشعر الخمسه؟
1: مباح.
0: احسنت. المباح وما كان من الافعال غير مامور به ولا منهي عنه. وما كان من الافعال غير مامور به ولا منهي عنه لذاته، غير مامور به ولا منهي عنه لذاته، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب الا بالنية. هذا المباح، وما كان من الأفعال غير مأمور به ولا منهي عنه لذاته، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا بالنية. لعل بعد نقف عن هذه التعريفات بعد ذلك. زين، بقي ماذا؟ بقي السنة. السنة هي الطريقة المسلوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة هي الطريقة المسلوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة المؤكدة، ما أكد طلب فعله، من المكلفين، فمن تركه فهو خسيس المنزلة عند المسلمين، ولا يفضي به الحال إلى الفسق. إيش السنة المؤكدة؟ ما أكد طلب فعله من المكلفين، فمن تركه فهو خسيس المنزلة عند المسلمين، ولا يفضي به الحال إلى الفسق. عرفتم؟
1: نعم.
0: نعيدها مرة العبارة.
1: نعم.
0: هو السنة المؤكدة، ما أكد طلب فعله من
1: المكلفين،
0: فمن تركه فهو خسيس المنزل عند المسلمين، ولا يفضي به الحال إلى الفسق. زين. التطوع، هو التبرع بما لا يلزم. التبرع بما لا يلزم، فمن تطوع خيرا فهو خير له. هو التبرع بما لا يلزم. النفل، زيارة عبادة شرعت لنا لا علينا، زيارة عبادة شرعت لنا لا علينا. كتبتم؟
1: نعم.
0: نعم
1: كتب.
0: ايه، النفل ايش النفل؟
1: زيادة عبادة شرعت لنا
0: لا علينا.
1: لا علينا.
0: طيب. وقيل إن المندوب والمستحب والمرغب فيه والنفل والتطوع والحسن والسنة والفضيلة والوسيلة ألفاظ مترادفة ومعناها واحد، وهو ما رجح الشارع فعله على تركه وجاز تركه. وقيل إن إيش؟ إن المندوب والمستحب والمرغب فيه والتطوع والنفل والحسن والسنة والفضيلة والوسيلة ألفاظ مترادفة ومعناها واحد، وهو ما رجح الشارع فعله على تركه وجاز تركه. أيها مرة العبارة؟ المندوب وماذا؟ المستحب والمرغب فيه والتطوع والنفل والحسن والسنة والفضيلة والوسيلة ألفاظ مترادفة ومعناها واحد، وهو ما رجح الشارع فعله على تركه وجاز تركه. كان الوقت انتهى، نكمل إن شاء الله في حلقة الآتية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوة أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقر والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا

إلهنا أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك.

0: جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نواصل حديثنا عن قصة سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي وقف في مواجهة الظلم والطغيان، والذي كان مثالا للكثير من جوانب الخير، حمل دعوة الحق إلى الخلق. وفي هذا اللقاء سنقف مع قصته مع العبد الصالح. فسيدنا موسى عليه السلام عندما سمع أن هنالك عبدا صالحا عنده من العلم، تجشم في ذلك الصعاب وتجشم في ذلك الكثير من المشاق حتى يصل إليه، فذهب في رحلة طويلة بعيدة حتى يلتقي بهذا الرجل، حتى يتعلم منه ما ينفعه وما يفيده. فانظروا يا رعاكم الله إلى صنيع هذا النبي الكريم، لم يمنعه علو منزلته، ولم يمنعه أن الله أيده بالوحي والرسالة، ولم يمنعه مكانته أن يكون تلميذا وأن يكون متعلما لرجل أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من واسع فضله. ولذلك خرج في رحلة طويلة شاقة حتى يلتقي به. فهكذا شأن المؤمن إذا ما وجد سانحة ينتفع منها علما، وينتفع منها أدبا، وينتفع منها فضلا، فعليه أن يسارع، وعليه أن يبادر، وعليه ألا يتأخر عن ذلك، وأن يستعذب المصاعب والمتاعب، لأن في طلب العلم خير عظيم للإنسان. فيتوجه سيدنا موسى عليه السلام ويقول لهذا الرجل: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهكذا ينبغي أن يتعلم الإنسان الرشد، وعليه أن يسعى إلى ما فيه رشده وإلى ما فيه صلاحه. وأيضا نجد في هذه القصة التأدب مع المعلم وحسن المعاملة، وهكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم. نعم، هكذا ينبغي أن يكونوا في تواضع وفي تذلل في تعاملهم مع معلميهم، فينادونهم بأحسن ما يمكن أن ينادى به الأستاذ، ويلتزم معهم حسن الأدب وحسن السمت، وكذلك ينتبه إلى أقواله وإلى أفعاله، وينتفع بمراشده، ويسأل بأدب جم إذا ما استشكل عليهم أمر. وهكذا أيضا يخرج سيدنا موسى عليه السلام مع هذا العبد الصالح، فيرى من عظيم ما جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من آفاق، وأن هنالك أمورا قد تخفى على الإنسان، تخفى على الإنسان، ولكن الله عز وجل قد يكون يريد من ورائها الخير كما وقع له في هذه الرحلة. فعندما يركبان سفينة يسارع ذلك المعلم، ذلك العبد الصالح، فينزع بعض ألواحها، عندئذ يثير هذا الأمر غضب سيدنا موسى عليه السلام، كيف لا وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الذي لا يقبل بالظلم، فيعترض على هذا الصنيع، فقال له: أخرقتها لتغرق أهلها. فبعد حين تتضح الحقائق وتتضح البراهين، ويبين ذلك المعلم لسيدنا موسى عليه السلام حقيقة الأمر. فأحيانا الإنسان يرى أمرا، يرى بأن فيه شرا، ويرى بأن فيه ضياعا، ولكن في حقيقته خير وصلاح ومنفعة للإنسان. وهكذا تتعدد تلك المشاهد وتتنوع لتظهر قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن هنالك أمورا قد نجهل أحوالها وقد يخفى علينا شأنها، ولكن الله عز وجل يجعل في كل ذلك مصلحة وفائدة ومنفعة لنا، حتى نعود إلى الله عز وجل، كما كان من شأن الغلام الذي قتله ذلك العبد الصالح، وذلك الجدار الذي أوشك أن يسقط فبناه وأعاده حتى استقام فلم يقع. ثم بعد ذلك تتكشف هذه الحقائق وتظهر هذه الأفعال أنها على غير ذلك الوجه الذي قد يراه الإنسان في بداية أمره، والله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، وله في كونه أحوال قد تخفى على الإنسان عندما يراها لأول مرة. فهكذا أيها الإخوة، على الإنسان أن يسلم لأمر الله عز وجل، وأن يكون دائم الصلة معه سبحانه وتعالى، حتى يكون عبدا مطيعا خاضعا لأمر الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولنا لقاء قادم قريب بعون الله عز وجل نستكمل فيه بعض العبر والدروس والفوائد في هذا القصص القرآني الكريم. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: الكهف ملهمة المؤمنين.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وآواكم إلى كهف رحمته وكنف عنايته. في رحلة النفوس في رحاب ربها وظلال كتابه الكريم تتجلى سورة الكهف، واحة إيمانية وارفة الظلال، تأخذها بجمال بيانها من صخب الحياة وموجات فتنها لتزودها بنور يضيء لحظات أيامها. آيات تتلى ودليل هداية ومنهج حياة تلهم المتدبرين في أبعاد حياتهم كافة. فثم زاد للثبات والبصيرة عند التنقل بين بيناتها وقصصها الحق، تلهم أن الكثرة ليست مقياسا للحق، وأن اعتزال الفتن واللجوء إلى الله أرحب من اتساع الدنيا إن طغى فيها الباطل. كما تذكرنا بأن المال والجاه من العوارض الزائلة، والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا. هي منارة المنهج والعمل، يمتد إلهامها إلى أبعاد الحياة العملية، فيتلقى المتدبر درسها البليغ في الاستسلام لحكم الله الخفية، فيرضى بقضاء الله مطمئنا موقنا أن وراء القدر وإن أوجع وآلم رحمة تتوارى. كما يظهر له في تدبره زاد التمكين المسؤول، فتلهمه أهمية الأخذ بالأسباب وتسخير القوى والمعارف والمهارات لإعمار الأرض ونفع الناس ونصرة المستضعفين. فالإيمان حركة وإصلاح. سورة الكهف بتدبرها تعيد النفس ترتيب أولوياتها، ليخرج منها المتدبر بقلب أعظم ثباتا وعقل أكثر رشدا وروح أجمل صلة بربها. هي حصن المؤمنين وزادهم الدائم المتجدد، يعصم من الزلل ويلهم سبل الرشاد.
2: هو الذكر
1: فأوي إلى كهفه لتهنى بنشر شذا عرضه، وفي ظله اللطف فالجأ له، فإن السعادة في لطفه، تقي شر دهرك أفياؤه وتحمي حياتك من صرفه. فسبحان من صاغ كهفا لنا وألهمنا الرشد في ظرفه. فهيا بنا لله ربنا إلى كتاب يوقظ القلوب من غفلتها ويفتح للنفوس أبواب يقينها وطمأنينتها ويلهمها سبيل رشدها وهدايتها.
3: روائع القطوف.
4: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر

إن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم

إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود

يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة

نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

شقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلف

وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للمؤمنين.

ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم

وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأول

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

قل لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى اللهم إنا نسألك خير ما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى فعليهم غضب من الله، وذكرنا في هذه الجملة وجوها وعلى جعل من كفر بالله من بعد إيمانه بدلا أو على جعله مفعولا به لفعل الذم المقدر تكون هذه الجملة، وهي الجملة فعليهم غضب من الله، لها صلة بالجملة أو بالأسلوب من شرح بالكفر صدرا، وذلك على جعل من اسم شرط أو على جعل من اسما موصولا وإعرابه مبتدأ، فتكون الجملة فعليهم غضب من الله جملة جواب الشرط من شرح بالكفر صدرا، فهي جملة لها محل من الإعراب لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط جملة لها محل من الإعراب، فإن حرف الشرط جازم والجواب مقترن برابط وهو الفاء، وعلى جعل من مبتدأ على أنها اسم موصول تكون هذه الجملة خبرا للمبتدأ فهي في محل رفع، وعلى جعل من شرح بالكفر صدرا اسم شرط فإن اسم الشرط يعرب في هذا الموضع مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، وعلى هذا يكون الخبر على وجه جواب الشرط من جهة أخرى، فإن الجملة فعليهم غضب من الله تكون جملة جواب الشرط من جهة وتكون خبرا للمبتدأ من جهة أخرى، فيكون لها محلان لاختلاف السبب، وذلك شيء جائز، فإن الجملة الواحدة على تنوع وجوه الإعراب أحيانا يجوز فيها أو تجوز فيها وجوه من الإعراب، فيجوز على وجه أن تكون جملة ليس لها محل من الإعراب، ويجوز على وجه أن تكون جملة لها محل من الإعراب، ويجوز أن تتنوع الأحكام أو الوجوه على جعلها جملة لها محل من الإعراب. فعليهم غضب من الله، فعلى وجه يجوز في هذه الجملة أن تكون خبرا، وعلى وجه آخر يكون الخبر جملة فعل الشرط وهي شرح بالكفر صدرا، وعلى وجه ثالث يكون الخبر مجموع الجملتين جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، فإن مجموعهما في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من شرح بالكفر صدرا، وعلى وجه رابع فإن الخبر هو الجملة التي يكون فيها ضمير يعود على اسم الشرط، والجملة شرح بالكفر صدرا فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فجاز على هذا الوجه أن تكون هي الخبر، والجملة فعليهم غضب من الله فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فجاز أن تكون هي الخبر. ولهم عذاب عظيم، جملة اسمية معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لهم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور لهم في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لهم أو يكون لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الخبر: عذاب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عظيم صفة لكلمة عذاب مرفوعة، وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. والجملة الاسمية لهم عذاب عظيم معطوفة على الجملة الاسمية فعليهم غضب من الله، والجملة فعليهم غضب من الله يجوز أن تكون في محل جزم، فتكون هذه الجملة في محل جزم، ويجوز أن تكون في محل رفع، فتكون هذه الجملة في محل رفع أيضا، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه، سواء كان العطف عطف مفرد على مفرد، أو عطف جملة على جملة، أو عطف شبه جملة على شبه جملة، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية السابعة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ وهو اسم الإشارة ذلك الجار والمجرور بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، والباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أن أخت إن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني أن اسمها وخبرها. أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وأن هنا حرف مصدر. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الميم ميم الجمع، والساكن الثاني هو السين من الفعل استحب. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. ويجوز أن نقول في الإعراب الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر أن استحب الحياة الدنيا على الآخرة، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. استحب فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وواو الجماعة محذوف في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو وهو واو الجماعة، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الحياة. فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحياة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الدنيا صفة لكلمة الحياة، صفة منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على آخرها. منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون، فلا تظهر عليه علامات الإعراب. على الآخرة جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من كلمة على واللام من كلمة الآخرة، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الآخرة اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر على متعلق بالفعل استحبوا على الآخرة. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل استحبوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل استحبوا. والجملة الفعلية استحب الحياة الدنيا على الآخرة في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالباء، والتقدير على جهة التقريب للمعنى ذلك باستحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة. والجار والمجرور بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الإشارة ذلك، ويكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أو كان بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز في هذا الاستئناف أن يكون بيانيا، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، والتقدير بما كان ذلك الأمر، فيأتي الجواب ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فالذي أوصلهم إلى تلك الحال وبلغ بهم إلى تلك الدرجة حبهم للحياة الدنيا أكثر من حبهم للآخرة، والعياذ بالله. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، عطف على أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم أن اسم الله، الله اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر أن الجملة الفعلية لا يهدي القوم الكافرين. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلاة ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، لازلنا نتحدث عن الدروس والعبر في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. دروس وعبر من مشهد قرآني. يقول الله جل في علاه على لسان إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. في اللقاء الماضي ذكرنا طرفا من قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وألحقني بالصالحين. ونذكر هنا ونقول على أن هذا كان من دعاء الأنبياء عليهم السلام. سنجد هنا في دعاء إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وفي قصة سيدنا يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وذكرنا عن سيدنا سليمان عليه السلام في سورة النمل: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن نستفيد من هذا، أي من التعبير بألحقني بالصالحين وأدخلني في عبادك الصالحين، أن هذا الصلاح أيها الإخوة والأخوات إنما يكون في الانضمام إلى الجماعة المؤمنة. ما يكون الإنسان فرد وحده هكذا قابع في زاوية. الإسلام هو دين الجماعة، هو دين الوحدة، هو دين الاتحاد. ولذلك نجد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. لاحظ معي، إذن ألحقني بالصالحين فيه أن يكون هذا الإنسان مع الجماعة. أخبروني بالله عليكم، من أكثر البشر، بل أكثر المخلوقات على الإطلاق إيمانا وصلاحا وفضلا وعلما بالله عز وجل وقربا منه؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله النبي الطاهر الزكي. هذا النبي الله عز وجل يخاطبه ويقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سبحان الله، النبي يصبر نفسه، يكون مع الجماعة، يكون مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وسنجد أيضا في قصة موسى عليه السلام كما في سورة طه، عندما يرسل الله عز وجل موسى عليه السلام إلى فرعون في هذه المهمة وفي هذا العمل، يدعو الله موسى عليه السلام بهذا الدعاء ليكون معه هارون عليه السلام. يقول الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله أكبر. فموسى عليه السلام هو الذي يدعو أن يكون معه سيدنا هارون عليه السلام، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وسنجد في مشاهد القصص القرآني أن الذي يخاطب فرعون ويحاوره هو موسى عليه السلام وليس هارون. وعلى ذلك أيها الإخوة والأخوات، نأخذ من هذا درسا، أن يكون هذا المسلم مع الصالحين في أماكنهم، في مساجدهم، في حلقات الذكر، في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، في خدمة الفقراء والمساكين والمحتاجين. هذا جانب، وجانب آخر نذكره إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

0: قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الذي أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وجعل من تطويع الصعاب سبيلا لتمكين العباد. نحمده سبحانه حمد من أدرك أن القوة ليست في المعدن الصلد بل في العزيمة التي تلينه وفي الفكر الذي يشكله. ونصلي ونسلم على نبي الله داود صاحب المزمار الشجي واليد الصناع التي لا تعرف الكلل وعلى خاتم الرسل الذي كان يقدر الرجال بأعمالهم ويرى في صرير الصناعة صوت الحضارة. أيها المستمعون الأفاضل، سلام الله يملأ أرواحكم العزة ويهدي خطاكم للإتقان في حلقتنا من برنامج وجعلنا لكم فيها معايش. نقف عند لحظة فارقة في تاريخ المعايش البشرية، لحظة لم يعد فيها الإنسان مستهلكا لما تجود به الطبيعة بل صار مشكلا لها. نتحدث عن نبي الله داود الذي جمع بين المحراب والمصنع، بين الزبور والزرد. نبحث في سر تليين الحديد لا بمعناه المادي الفيزيائي فحسب بل بمعناه الاستراتيجي الذي يبني الأمم ويحمي الديار. فما هي العلاقة بين صلاح النفس وبين التفوق في صناعة البأس؟ وكيف تكون الحدادة رمزا للاستقلال وسيادة القرار حين نتلو قول الحق تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. نجد أنفسنا أمام نسق إعجازي يربط بين التسبيح والتصنيع. فضل الله على داود لم يكن مجرد ملك جاه بل كان تمكينا تقنيا وألنا له الحديد. لقد صار المعدن القاسي في يد داود كالعجين، لكن التحدي الأكبر لم يكن في لين المادة بل في دقة الصنعة، حيث جاء الأمر الإلهي وقدر في السرد. والسرد هو تناسق حلقات الدروع بحيث لا تكون الواصلة واسعة فتضعف ولا ضيقة فتثقل المحارب. هذه هي الهندسة الاستراتيجية، أن تصنع ما يحمي الأمة بأقل جهد وأعلى كفاءة. تأمل معي أيها المستمع كيف ربط الله بين صناعة الدروع وبين قوله واعملوا صالحا، ليخبرنا أن الصناعة الثقيلة وتطوير أدوات القوة هي من صميم العمل الصالح إذا كانت لصون الحق ودفع الظلم. داود لم يصنع السيوف للعدوان بل صنع السابغات للحماية. هذا هو التوازن الذي نحتاجه في معايشنا، أن نملك ناصية العلم والمادة لنكون منارة للعدل والسلام. ومن مشكات النبوة نستلهم مبدأ الفخر بالمهنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لقد كان داود ملكا، له من بيت المال ما يشاء وله من الخراج ما يكفيه، لكنه أبى إلا أن يكون رزقه ناتجا عن كد يده وطرق مطرقته. إن هذا الحديث يضع الصناعة والحرفة في مقام يعلو على مقام الملك المجرد. الرسول صلى الله عليه وسلم يربي في نفوسنا عزة الصانع، ذلك الذي لا يمد يده لأحد، لأن يده هي التي تنتج. حرفة الحدادة التي قد يراها البعض خشنة هي في ميزان النبوة أطيب مصادر الرزق، لأنها مبنية على بذل الجهد وتحمل اللهب لأجل بناء ما ينفع الناس. المؤمن المحترف هو الذي يملك مفتاح رزقه، والتاجر الصانع هو الذي يملك مفتاح قوته. لقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل اليد التي مجلت وتشققت من العمل ويقول هذه يد يحبها الله ورسوله. فأي شرف أعظم من أن يكون مهنتك سببا لمحبة خالق الأكوان؟ وإذا ارتحلنا إلى مكة في فجر الدعوة وجدنا رجلا من الصحابة البواكير جعل من دكان حدادته مدرسة للثبات، نتحدث عن خباب رضي الله عنه. كان خباب حدادا يصنع السيوف لتجار قريش، وبالرغم من رقه وضعف حاله الاجتماعي إلا أنه كان يملك عزة استمدها من حرفته ومن إيمانه. حين كان المشركون يعذبونه ويضعون جسده على الجمر الذي يحمي به الحديد، كان خباب لا يلين. لقد تعلم من مهنته أن النار لا تزيد المعدن الأصيل إلا نقاء وصلابة. وبعد الهجرة لم يترك الصحابة هذه الصناعة الاستراتيجية بل طوروها. كانوا يعلمون أن حماية المدينة تقتضي وجود أهل الحديد، فالصحابة لم يكونوا فقط ركبانا في الصلاة بل كانوا صناعا لأسلحتهم، متفوقين في حرفهم. فقد كان للمسلمين في المدينة أسواق خاصة للحدادة يشرف عليها خيار الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم أدركوا أن الأمة التي لا تصنع حديدها لا تملك مصيرها.
0: وجعلنا فيها معايش.
2: أيها المستمع الكريم، يا رفيق السعي، لا تظن أن تليين الحديد هو ماض طواه الزمن، بل هو حاضرنا الذي نعيشه. الحديد اليوم هو التكنولوجيا، هو الصناعة الرقمية، هو الابتكار البرمجي. كل من يطوع مادة صعبة ليجعلها نافعة للبشر هو داودي السعي. إن محنتنا اليوم تكمن في أننا استسلمنا لدور المستهلك ونسينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقدر الصانع. الصناعة الاستراتيجية ليست ترفا بل هي فرض كفاية على الأمة كي لا تبقى حاجتها مرهونة بإرادة غيرها. رسالتي إليك أيها الشاب وأيها الصانع، لا تستقل بحرفتك ولا ترهب من تعلم العلوم الشاقة، فإن فيها تليين الحديد لمستقبلك ومستقبل أمتك. كن صاحب أثر في بناء الاقتصاد الحقيقي، الاقتصاد الذي يقوم على الإنتاج لا على الاستهلاك. إذا كنت تعمل في مصنع أو تدير ورشة أو تصمم آلة، فاستحضر أنك في محراب داود وأن إتقانك لسرد عملك هو عبادة ترفعك عند الله درجات. أيها الأحبة، لنجعل من وألنا له الحديد شعارا لطموحاتنا. لا يوجد صعب لا يلين بالعلم والإيمان، ولا توجد صنعة دنية إذا كانت تغني النفس وتنفع الأمة. تذكروا دوما أن الله بصير بما تعملون، وأن اليد التي تبني وتصنع هي اليد الجديرة بأن تمسح دموع العجز عن وجه التاريخ. نسأل الله أن يرزقنا قوة داود وأمانة خباب، وأن يبارك لنا في معايشنا ويجعلنا صناعا للخير بنائين للحق. طابت معايشكم بالبأس والمنفعة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
1: وجعلنا فيها معايش.
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصيكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف تلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدها

0: لستن كأحد من النساء إن اتخذتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
1: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح

0: ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو

أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر

عذاب يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا

قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق

كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى

0: الإنجيل وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض.

0: خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نواصل حديثنا عن قصة سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي وقف في مواجهة الظلم والطغيان، والذي كان مثالا للكثير من جوانب الخير، حمل دعوة الحق إلى الخلق. وفي هذا اللقاء سنقف مع قصته مع العبد الصالح. فسيدنا موسى عليه السلام عندما سمع أنه

0: هنالك عبدا صالحا عنده من العلم. تجشم في ذلك الصعاب، وتجشم في ذلك الكثير من المشاق حتى يصل إليه، فذهب في رحلة طويلة بعيدة حتى يلتقي بهذا الرجل، حتى يتعلم منه ما ينفعه وما يفيده. فانظروا يا رعاكم الله إلى صنيع هذا النبي الكريم، لم يمنعه علو منزلته، ولم يمنعه أن الله أيده بالوحي والرسالة، ولم يمنعه مكانته أن يكون تلميذا وأن يكون متعلما لرجل أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من واسع فضله. ولذلك خرج في رحلة طويلة شاقة حتى يلتقي به. فهكذا شأن المؤمن، إذا ما وجد سانحة ينتفع منها علما، وينتفع منها أدبا، وينتفع منها فضلا، فعليه أن يسارع، وعليه أن يبادر، وعليه أن لا يتأخر عن ذلك، وأن يستعذب المصاعب والمتاعب، لأن في طلب العلم خير عظيم للإنسان. فيتوجه سيدنا موسى عليه السلام ويقول لهذا الرجل: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهكذا ينبغي أن يتعلم الإنسان الرشد، وعليه أن يسعى إلى ما فيه رشده وإلى ما فيه صلاحه. وأيضا نجد في هذه القصة التأدب مع المعلم وحسن المعاملة، وهكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم. نعم، هكذا ينبغي أن يكونوا في تواضع وفي تذلل في تعاملهم مع معلميهم، فينادونهم بأحسن ما يمكن أن ينادى به الأستاذ، ويلتزم معهم حسن الأدب وحسن السمت، وكذلك ينتبه إلى أقواله وإلى أفعاله، وينتفع بمراشده، ويسأل بأدب جم إذا ما استشكل عليهم أمر. وهكذا أيضا يخرج سيدنا موسى عليه السلام مع هذا العبد الصالح، فيرى من عظيم ما جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من آفاق، وأن هنالك أمورا قد تخفى على الإنسان، تخفى على الإنسان، ولكن الله عز وجل قد يكون يريد من ورائها الخير، كما وقع له في هذه الرحلة. فعندما يركبان سفينة يسارع ذلك المعلم، ذلك العبد الصالح، فينزع بعض ألواحها، عندئذ يثير هذا الأمر غضب سيدنا موسى عليه السلام، كيف لا وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الذي لا يقبل بالظلم، فيعترض على هذا الصنيع، فقال له: أخرقتها لتغرق أهلها. فبعد حين تتضح الحقائق وتتضح البراهين، ويبين ذلك المعلم لسيدنا موسى عليه السلام حقيقة الأمر. فأحيانا الإنسان يرى أمرا، يرى بأن فيه شرا، ويرى بأن فيه ضياعا، ولكن في حقيقته خير وصلاح ومنفعة للإنسان. وهكذا تتعدد تلك المشاهد وتتنوع، لتظهر قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن هنالك أمورا قد نجهل أحوالها، وقد يخفى علينا شأنها، ولكن الله عز وجل يجعل في كل ذلك مصلحة وفائدة ومنفعة لنا، حتى نعود إلى الله عز وجل، كما كان من شأن الغلام الذي قتله ذلك العبد الصالح، وذلك الجدار الذي أوشك أن يسقط فبناه وأعاده حتى استقام فلم يقع. ثم بعد ذلك تتكشف هذه الحقائق وتظهر هذه الأفعال أنها على غير ذلك الوجه الذي قد يراه الإنسان في بداية أمره. والله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، وله في كونه أحوال قد تخفى على الإنسان عندما يراها لأول مرة. فهكذا أيها الإخوة، على الإنسان أن يسلم لأمر الله عز وجل، وأن يكون دائم الصلة معه سبحانه وتعالى، حتى يكون عبدا مطيعا خاضعا لأمر الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولنا لقاء قادم قريب بعون الله عز وجل نستكمل فيه بعض العبر والدروس والفوائد في هذا القصص القرآني الكريم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي،
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.
3: أعوذ بالله من

الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الصبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا يملأ أرضه وسماءه، ونشكره شكرا يكافئ آلاءه ونعماءه. الحمد لله جبار السماوات والأرض، عالم الخفيات، منزل البركات، قابل التوبات، مفرج الكربات، يا كريم يا مجيد. اللهم ثبت في الخيرات وطأتنا، ونفس بعد الموت كربتنا، وبارك لنا في مصيرنا ومنقلبنا، ولا تحقر ذمتنا يا غاية رغبتنا. اللهم لا تقطع رجاءنا، وبلغنا الأماني، واكفنا الأعادي، وأصلح شأننا، واكفنا أمر ديننا ودنيانا وأخرانا، وارزقنا قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونستجيرك من شر أنفسنا. سبحان ربنا الوهاب الأعلى. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم، إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم نستغفرك لذنوبنا، ونسألك رحمتك. اللهم زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. نسألك اللهم أن تجزي والدينا عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمن صلح من آبائنا ولأمهاتنا وذرياتنا. اللهم قوهم على طاعتك
اللهم اشفهم يا رب العالمين. بفضلك يا ربنا لا تكلنا إلى أحد ولا تحوجنا إلى أحد، وأغننا يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند ويا من عليه المعتمد، يا عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد، ورزقه ميسر يجري على طول الأمد. يا ربنا يا ربنا خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد، ونجنا من كل ضيق ونكد. يا إله الفضل بحق الله الصمد، إلهنا إلهنا ما نحن بأول من عصاك فتبت عليه وتعرض لمعروفك فجبت عليه، يا مجيب المضطر يا كاشف الضر يا عظيم البر يا عليما بما في السر يا جميل الستر، استشفعنا بجودك وكرمك إليك، وتوسلنا بجنابك وترحمك لديك، فاستجب دعانا ولا تخيب فيك رجاءنا، وتقبل توبتنا وكفر خطيئاتنا بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلينا مما سواك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقنا إليك ذائدا عن عصيانك. وانظر بعين الود والعطف إلينا، ولا تصرف عنا وجهك، واجعلنا من أهل الإسعاد والخطوة عندك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار السنة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءل

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم،

0: كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لنا مع الآية التي تحمل الرقم 26 مع 100 من آيات سورة البقرة وقفات متعددة، وهذا اليوم سنقف حول هذه الآية وقفات لا بأس بها.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى أعيد تلاوتها مستعينا به إفادة وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: لماذا خص إبراهيم عليه السلام أهل هذا البلد بقوله وارزق أهله من الثمرات؟
1: إن هذا الدعاء من إبراهيم عليه السلام ليس فيه محابات لأهل تلك البلاد، وإنما دعا إبراهيم عليه السلام بالرزق لأهل هذه البلد لأجل أن يتفرغوا لعبادة الله، فالرخاء والأمان فعلا هما عماد استقرار الناس وحضارتهم، فقد دعا إبراهيم ربه أن يجعل هذا البلد آمنا أولا، ثم دعاه بإدرار الرزق على أهل هذه البلاد ليكونوا مقيمين للمدينة الفاضلة.
2: مقيمين للمدينة الفاضلة؟
1: نعم، المدينة الفاضلة عمادها إخلاص التوحيد لله وإقامة شعائره وترك مناهيه، وقد جاء بعد ذلك إفلاطون يبحث عن المدينة الفاضلة بعد مئات السنين من إبراهيم عليه السلام، فهو الذي إبراهيم عليه السلام هو الذي أسس المدينة الفاضلة، لأنه دعا ربه أن يجعل هذا البلد آمنا وأن يرزق أهله من الثمرات، وذلك قوام العيش والحياة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: وما المراد بالثمرات هنا؟ هل نوعا معينا من أنواع الثمرات؟
1: الثمرات في الحقيقة جمع ثمرة، والثمرة تجمع على ثمرات وثمار.
2: فهل لها جمع آخر يا أستاذنا؟
1: نعم، أثمار وثمر، يقال ثمرة وثمار وأثمار وثمر،
2: وجميعها جموع صحيحة.
1: نعم، كأكمة وآكام وأكم، هكذا يكون الجمع، وهذا خاص بهذا النوع من المفردات، يجمع على أربعة جموع. والثمرة من كل الثمرات، من ثمرات الأعناب والرمان وغير ذلك من الفواكه، ولم يخص ثمرة من ثمرة، قال وارزق أهله من الثمرات، ولعل الثمرة مرادف تمرة.
2: تمرة؟
1: نعم، لأن التمرة بالتاء لثمر النخيل خاصة، وما عدا النخيل يقال عنه ثمرة، ويقال أيضا أثمرة النخل وثمرة النخل، لكن أهل الحجاز يخصون التمر هذا الاسم بما تثمره النخل.
2: ولكن يا أستاذنا، إذا قلنا إن الثمرات جمع، جمع لثمرة، فما أصل الجموع البقية؟
1: أصلها هكذا جمع ثمرة أيضا، أثمار وثمر وثمار.
2: هل نقول ثمر؟
1: نعم، ثمرة وثمر، كأكمة وأكم، وقصبة وقصب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: جاء هنا وارزق أهله من الثمرات.
1: نعم، مقترنا بمن،
0: ولم يأتي رزق أهله ثمرات
1: أو الثمرات،
0: فما المغزى من ذلك يا أستاذنا؟
1: المغزى من ذلك واضح، الثمرات لا يحيط بها محيط، وإنما يحيط المحيط من الخلق ببعض منها، ولذلك قال وارزق أهله من الثمرات. ثم إن الثمرات ليس لها أصول هناك، فهناك لا ينبت الشجر، لا تنبت النخيل ولا الأشجار، ولذلك قال وارزق أهله من الثمرات، فهو شيء غريب على تلك البلدة، كما قال تعالى بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فليس في ذلك الوادي لا أشجار ولا نخيل، وإنما يجبى إليه ثمرات كل شيء من خارج البلد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تفسر لنا قوله تعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟
1: دعا إبراهيم ربه أن يكون هذا الرزق خاصا بالمؤمنين.
0: خاصا بالمؤمنين؟
1: نعم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي من صدق منهم بالله تصديقا جازما أنه رب كل شيء، وباليوم الآخر يوم القيامة، فيوم القيامة الإيمان به قيد الفتك، ذلك أن الإنسان إذا آمن بالله وآمن أن هناك يوم حساب سيرد إليه، أمسك عن أن يضر غيره وأخلص العبادة لربه.
0: ولكن يا أستاذنا لماذا جاء هذا القيد من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟
1: دعا إبراهيم ربه أن يكون هذا الرزق من الثمرات لأهل هذه البلد للمؤمنين بالله وباليوم الآخر خاصة.
2: ولكن يا أستاذنا لما خص المؤمنين بهذا الدعاء رغم أن الخلق جميعا هم عيال الله؟
1: جميل جدا. إبراهيم عليه السلام حينما خص المؤمنين بهذا الدعاء وأن يكون الرزق خاصا لهم لم يقصد من ذلك حرمان الآخرين وأنهم لا يستحقون، وإنما قصد من ذلك أن هؤلاء المؤمنين بالله وباليوم الآخر إذا رزقوا وكان معهم الرخاء تفرغوا للدعوة إلى ربهم، للدعوة إلى الله، وكانوا هم عماد الأمة فدعوا الشعوب الأخرى إلى توحيد الله، لأن الاستقرار أساسه الرخاء. وأما الكفار وإن كانوا لا يستحقون الرزق من الدنيا لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده رحيم بالجميع في هذه الدنيا.
0: هل معنى يا أستاذنا أن غير المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يكون لهم رزق أم ماذا؟
1: على أي حال كل ما في هذه الحياة من نعم الله تعالى على عباده جميعا رزق منه، من حرام أو حلال، ولكن الحرام يكون حراما للملابسات التي تحيط به. فالكافر يرزق والمؤمن يرزق، وكل ما في هذه الحياة رزق، ولكن بعض العباد يستحق الرزق لشكره وبعضهم لا يستحقه حتى ولو أعطي له لكفره.
2: وبهذا يا أستاذنا نختم حديثنا لهذا اليوم.
1: على أن تكون لنا وقفة أخرى بإذن الله تعالى حيال هذه الآية في الحلقة القادمة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نواصل حديثنا عن قصة سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي وقف في مواجهة الظلم والطغيان، والذي كان مثالا للكثير من جوانب الخير، حمل دعوة الحق إلى الخلق. وفي هذا اللقاء سنقف مع قصته مع العبد الصالح. فسيدنا موسى عليه السلام عندما سمع أن هنالك عبدا صالحا عنده من العلم، تجشم في ذلك الصعاب، وتجشم في ذلك الكثير من المشاق حتى يصل إليه، فذهب في رحلة طويلة بعيدة حتى يلتقي بهذا الرجل، حتى يتعلم منه ما ينفعه وما يفيده. فانظروا يا رعاكم الله إلى صنيع هذا النبي الكريم. لم يمنعه علو منزلته، ولم يمنعه أن الله أيده بالوحي والرسالة، ولم يمنعه مكانته أن يكون تلميذا وأن يكون متعلما لرجل أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من واسع فضله. ولذلك خرج في رحلة طويلة شاقة حتى يلتقي به. فهكذا شأن المؤمن إذا ما وجد سانحة ينتفع منها علما، وينتفع منها أدبا، وينتفع منها فضلا، فعليه أن يسارع، وعليه أن يبادر، وعليه أن لا يتأخر عن ذلك، وأن يستعذب المصاعب والمتاعب، لأن في طلب العلم خير عظيم للإنسان. فيتوجه سيدنا موسى عليه السلام ويقول لهذا الرجل: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهكذا ينبغي أن يتعلم الإنسان الرشد، وعليه أن يسعى إلى ما فيه رشده وإلى ما فيه صلاحه. وأيضا نجد في هذه القصة التأدب مع المعلم وحسن المعاملة، وهكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم. نعم، هكذا ينبغي أن يكونوا في تواضع وفي تذلل في تعاملهم مع معلميهم، فينادونهم بأحسن ما يمكن أن ينادى به الأستاذ، ويلتزم معهم حسن الأدب وحسن السمت، وكذلك ينتبه إلى أقواله وإلى أفعاله، وينتفع بمراشده، ويسأل بأدب جم إذا ما استشكل عليهم أمر. وهكذا أيضا يخرج سيدنا موسى عليه السلام مع هذا العبد الصالح، فيرى من عظيم ما جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من آفاق، وأن هنالك أمورا قد تخفى على الإنسان، تخفى على الإنسان، ولكن الله عز وجل قد يكون يريد من ورائها الخير كما وقع له في هذه الرحلة. فعندما يركبان سفينة يسارع ذلك المعلم، ذلك العبد الصالح فينزع بعض ألواحها. عندئذ يثير هذا الأمر غضب سيدنا موسى عليه السلام، كيف لا وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الذي لا يقبل بالظلم، فيعترض على هذا الصنيع، فقال له: أخرقتها لتغرق أهلها. فبعد حين تتضح الحقائق وتتضح البراهين، ويبين ذلك المعلم لسيدنا موسى عليه السلام حقيقة الأمر. فأحيانا الإنسان يرى أمرا، يرى بأن فيه شرا، ويرى بأن فيه ضياعا، ولكن في حقيقته خير وصلاح ومنفعة للإنسان. وهكذا تتعدد تلك المشاهد وتتنوع لتظهر قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن هنالك أمورا قد نجهل أحوالها وقد يخفى علينا شأنها، ولكن الله عز وجل يجعل في كل ذلك مصلحة وفائدة ومنفعة لنا، حتى نعود إلى الله عز وجل، كما كان من شأن الغلام الذي قتله ذلك العبد الصالح، وذلك الجدار الذي أوشك أن يسقط فبناه وأعاده حتى استقام فلم يقع. ثم بعد ذلك تتكشف هذه الحقائق وتظهر هذه الأفعال أنها على غير ذلك الوجه الذي قد يراه الإنسان في بداية أمره، والله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، وله في كونه أحوال قد تخفى على الإنسان عندما يراها لأول مرة. فهكذا أيها الإخوة، على الإنسان أن يسلم لأمر الله عز وجل، وأن يكون دائم الصلة معه سبحانه وتعالى، حتى يكون عبدا مطيعا خاضعا لأمر الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولنا لقاء قادم قريب بعون الله عز وجل، نستكمل فيه بعض العبر والدروس والفوائد في هذا القصص القرآني الكريم. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الصبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: الكهف ملهمة المؤمنين.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وآواكم إلى كهف رحمته وكنف عنايته. في رحلة النفوس في رحاب ربها وظلال كتابه الكريم تتجلى سورة الكهف واحة إيمانية وارفة الظلال، تأخذها بجمال بيانها من صخب الحياة وموجات فتنها لتزودها بنور يضيء لحظات أيامها. آيات تتلى ودليل هداية ومنهج حياة تلهم المتدبرين في أبعاد حياتهم كافة، فثم زاد للثبات والبصيرة عند التنقل بين بيناتها وقصصها الحق، تلهم أن الكثرة ليست مقياسا للحق، وأن اعتزال الفتن واللجوء إلى الله أرحب من اتساع الدنيا إن طغى فيها الباطل. كما تذكرنا بأن المال والجاه من العوارض الزائلة، والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا. هي منارة المنهج والعمل، يمتد إلهامها إلى أبعاد الحياة العملية، فيتلقى المتدبر درسها البليغ في الاستسلام لحكم الله الخفية، فيرضى بقضاء الله مطمئنا موقنا أن وراء القدر وإن أوجع وآلم رحمة تتوارى، كما يظهر له في تدبره زاد التمكين المسؤول، فتلهمه أهمية الأخذ بالأسباب وتسخير القوى والمعارف والمهارات لإعمار الأرض ونفع الناس ونصرة المستضعفين. فالإيمان حركة وإصلاح. سورة الكهف بتدبرها تعيد النفس ترتيب أولوياتها، ليخرج منها المتدبر بقلب أعظم ثباتا وعقل أكثر رشدا وروح أجمل صلة بربها. هي حصن المؤمنين وزادهم الدائم المتجدد، يعصم من الزلل ويلهم سبل الرشاد.
2: هو الذكر فأوي إلى كهفه لتهنى بنشر شذا عرفه، وفي ظله اللطف فالجأ له، فإن السعادة في لطفه تقي شر دهرك أفياؤه وتحمي حياتك من صرفه. فسبحان من صاغ كهفا لنا وألهمنا الرشد في ظرفه. فهيا بنا لله ربنا إلى كتاب يوقظ القلوب من غفلتها ويفتح للنفوس أبواب يقينها وطمأنينتها ويلهمها سبيل رشدها وهدايتها.
3: روائع القطوف.
4: كنتم مع روائع القطوف. مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. الولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أخنا خوريل لاسوخ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيني وزير الخارجية بمسقط معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وتناول اللقاء مسار العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند وسبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تشجيع الشراكات النوعية والاستثمارات المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب الفرص الاقتصادية الواعدة. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع المتصلة بحركة السفن والملاحة البحرية في مضيق هرمز وانعكاساتها على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد. وأكد الجانبان على دعم المساعي الهادفة إلى تعزيز التفاهم والتعاون مع مختلف الأطراف والحد من التداعيات المترتبة على الأوضاع الراهنة بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. وأجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أندرياسي بيها وزير خارجية أوكرانيا، تناولا خلاله علاقات الصداقة القائمة بين سلطنة عمان وأوكرانيا وما تشهده العلاقات من تعاون متنام في العديد من المجالات. وأكد الوزيران على حرص بلديهما على مواصلة تنمية الشراكة التجارية والاقتصادية، علاوة على تكثيف التواصل وتبادل الزيارات والتشاور، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول معالي السيد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تناولا المستجدات الإقليمية الراهنة. وأكد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف وتكفل حرية الملاحة وانسياب حركة السفن التجارية وتدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولي. عالميا، قالت الإدارة الأمريكية إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد على الرغم من تبادل الضربات والتهديدات بين الجانبين. وأكدت واشنطن على التزامها بإيجاد حل مع طهران وأن محادثاتهما الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، مشيرة في الوقت ذاته على وجود استعدادات لشن ضربات على إيران إذا دعت الحاجة، لكن تقول إنها تفسح المجال حاليا للدبلوماسية وإنها تجري مع عدد من الدول في المنطقة مشاورات سياسية لخفض التصعيد. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة تراقب عن كثب الأوضاع في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران. ودعا جروسي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي مخاطر تهدد السلامة والأمن النوويين،
ما أضاف جروسي أن الوكالة تواصل متابعة التطورات المتعلقة بالمحطة، مؤكدا أن أي عمل عسكري يستهدف المنشآت النووية قد يؤدي إلى عواقب خطيرة. في الشأن اللبناني، قالت وسائل إعلام لبنانية وأمريكية إن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجري تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها، مشيرة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستتولى التنسيق في هذا الشأن مع البلدين، كما ستبدأ واشنطن التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية بشكل فاعل على استعادة سيادتها في هذه المناطق وعلى امتداد بيروت بشكل أوسع. هذا وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدفت شاحنة عند أطراف بلدة شوكين في جنوب لبنان، وهو ما أدى إلى إصابة شخصين، كما شنت غارة بطائرة مسيرة على محيط بلدة المنصوري. وأخيرا، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة في مواصلة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مخيم البريج وسط القطاع، فيما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في منطقة الفالوجة غربي مخيم جباليا، كما قصفت المدفعية مباني شمال غربي مدينة رفح، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف شرق خان يونس وشرق حي التفاح، فيما أطلقت زوارق حربية نار تجاه مواطنين جنوب قطاع غزة، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة لمباني سكنية شرق مدينة غزة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. الولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. حرر لكم هذه النشرة حمد بن خميس الظفري، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري بعد أقل من ساعتين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

فأنذر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، لازلنا نتحدث عن الدروس والعبر في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. دروس وعبر من مشهد قرآني. يقول الله جل في علاه على لسان إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. في اللقاء الماضي ذكرنا طرفا من قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وألحقني بالصالحين. ونذكر هنا ونقول على أن هذا كان من دعاء الأنبياء عليهم السلام. سنجد هنا في دعاء إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وفي قصة سيدنا يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وذكرنا عن سيدنا سليمان عليه السلام في سورة النمل: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن نستفيد من هذا، أي من التعبير بألحقني بالصالحين وأدخلني في عبادك الصالحين، أن هذا الصلاح أيها الإخوة والأخوات إنما يكون في الانضمام إلى الجماعة المؤمنة. ما يكون الإنسان فرد وحده هكذا قابع في زاوية. الإسلام هو دين الجماعة، هو دين الوحدة، هو دين الاتحاد. ولذلك نجد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. لاحظ معي، إذن ألحقني بالصالحين فيه أن يكون هذا الإنسان مع الجماعة. أخبروني بالله عليكم، من أكثر البشر، بل أكثر المخلوقات على الإطلاق إيمانا وصلاحا وفضلا وعلما بالله عز وجل وقربا منه؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله النبي الطاهر الزكي. هذا النبي الله عز وجل يخاطبه ويقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سبحان الله، النبي يصبر نفسه، يكون مع الجماعة، يكون مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وسنجد أيضا في قصة موسى عليه السلام كما في سورة طه، عندما يرسل الله عز وجل موسى عليه السلام إلى فرعون في هذه المهمة وفي هذا العمل، يدعو الله موسى عليه السلام بهذا الدعاء ليكون معه هارون عليه السلام. يقول الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله أكبر. فموسى عليه السلام هو الذي يدعو أن يكون معه سيدنا هارون عليه السلام، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وسنجد في مشاهد القصص القرآني أن الذي يخاطب فرعون ويحاوره هو موسى عليه السلام وليس هارون. وعلى ذلك أيها الإخوة والأخوات، نأخذ من هذا درسا، أن يكون هذا المسلم مع الصالحين في أماكنهم، في مساجدهم، في حلقات الذكر، في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، في خدمة الفقراء والمساكين والمحتاجين. هذا جانب، وجانب آخر نذكره إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
5: وجعلنا فيها معايش.
4: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
6: بسم الله الذي أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وجعل من تطويع الصعاب سبيلا لتمكين العباد، نحمده سبحانه حمد من أدرك أن القوة ليست في المعدن الصلد بل في العزيمة التي تلينه وفي الفكر الذي يشكله، ونصلي ونسلم على نبي الله داود صاحب المزمار الشجي واليد الصناع التي لا تعرف الكلل، وعلى خاتم الرسل الذي كان يقدر الرجال بأعمالهم ويرى في صرير الصناعة صوت الحضارة. أيها المستمعون الأفاضل، سلام الله يملأ أرواحكم العزة ويهدي خطاكم للإتقان في حلقتنا من برنامج وجعلنا لكم فيها معايش. نقف عند لحظة فارقة في تاريخ المعايش البشرية، لحظة لم يعد فيها الإنسان مستهلكا لما تجود به الطبيعة بل صار مشكلا لها. نتحدث عن نبي الله داود الذي جمع بين المحراب والمصنع، بين الزبور والزرد. نبحث في سر تليين الحديد لا بمعناه المادي الفيزيائي فحسب بل بمعناه الاستراتيجي الذي يبني الأمم ويحمي الديار. فما هي العلاقة بين صلاح النفس وبين التفوق في صناعة البأس، وكيف تكون الحدادة رمزا للاستقلال وسيادة القرار؟ حين نتلو قول الحق تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. نجد أنفسنا أمام نسق إعجازي يربط بين التسبيح والتصنيع. فضل الله على داود لم يكن مجرد ملك جاه بل كان تمكينا تقنيا وألنا له الحديد. لقد صار المعدن القاسي في يد داود كالعجين، لكن التحدي الأكبر لم يكن في لين المادة بل في دقة الصنعة، حيث جاء الأمر الإلهي وقدر في السرد. والسرد هو تناسق حلقات الدروع بحيث لا تكون الواصلة واسعة فتضعف ولا ضيقة فتثقل المحارب. هذه هي الهندسة الاستراتيجية، أن تصنع ما يحمي الأمة بأقل جهد وأعلى كفاءة. تأمل معي أيها المستمع كيف ربط الله بين صناعة الدروع وبين قوله واعملوا صالحا، ليخبرنا أن الصناعة الثقيلة وتطوير أدوات القوة هي من صميم العمل الصالح إذا كانت لصون الحق ودفع الظلم. داود لم يصنع السيوف للعدوان، بل صنع السابغات للحماية. هذا هو التوازن الذي نحتاجه في معايشنا، أن نملك ناصية العلم والمادة لنكون منارة للعدل والسلام. ومن مشكات النبوة نستلهم مبدأ الفخر بالمهنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لقد كان داود ملكا، له من بيت المال ما يشاء، وله من الخراج ما يكفيه، لكنه أبى إلا أن يكون رزقه ناتجا عن كد يده وطرق مطرقته. إن هذا الحديث يضع الصناعة والحرفة في مقام يعلو على مقام الملك المجرد. الرسول صلى الله عليه وسلم يربي في نفوسنا عزة الصانع، ذلك الذي لا يمد يده لأحد، لأن يده هي التي تنتج. حرفة الحدادة التي قد يراها البعض خشنة هي في ميزان النبوة أطيب مصادر الرزق، لأنها مبنية على بذل الجهد وتحمل اللهب لأجل بناء ما ينفع الناس. المؤمن المحترف هو الذي يملك مفتاح رزقه، والتاجر الصانع هو الذي يملك مفتاح قوته. لقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل اليد التي مجلت وتشققت من العمل، ويقول: هذه يد يحبها الله ورسوله. فأي شرف أعظم من أن يكون مهنتك سببا لمحبة خالق الأكوان. وإذا ارتحلنا إلى مكة في فجر الدعوة، وجدنا رجلا من الصحابة البواكير جعل من دكان حدادته مدرسة للثبات. نتحدث عن خباب رضي الله عنه. كان خباب حدادا يصنع السيوف لتجار قريش، وبالرغم من رقه وضعف حاله الاجتماعي، إلا أنه كان يملك عزة استمدها من حرفته ومن إيمانه. حين كان المشركون يعذبونه ويضعون جسده على الجمر الذي يحمي به الحديد، كان خباب لا يلين. لقد تعلم من مهنته أن النار لا تزيد المعدن الأصيل إلا نقاء وصلابة. وبعد الهجرة لم يترك الصحابة هذه الصناعة الاستراتيجية، بل طوروها. كانوا يعلمون أن حماية المدينة تقتضي وجود أهل الحديد، فالصحابة لم يكونوا فقط ركبانا في الصلاة، بل كانوا صناعا لأسلحتهم، متفوقين في حرفهم. فقد كان للمسلمين في المدينة أسواق خاصة للحدادة يشرف عليها خيار الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم أدركوا أن الأمة التي لا تصنع حديدها لا تملك مصيرها.
4: وجعلنا فيها معايش.
6: أيها المستمع الكريم، يا رفيق السعي، لا تظن أن تليين الحديد هو ماض طواه الزمن، بل هو حاضرنا الذي نعيشه. الحديد اليوم هو التكنولوجيا، هو الصناعة الرقمية، هو الابتكار البرمجي. كل من يطوع مادة صعبة ليجعلها نافعة للبشر هو داودي السعي. إن محنتنا اليوم تكمن في أننا استسلمنا لدور المستهلك، ونسينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقدر الصانع. الصناعة الاستراتيجية ليست ترفا، بل هي فرض كفاية على الأمة كي لا تبقى حاجتها مرهونة بإرادة غيرها. رسالتي إليك أيها الشاب وأيها الصانع، لا تستقل بحرفتك ولا ترهب من تعلم العلوم الشاقة، فإن فيها تليين الحديد لمستقبلك ومستقبل أمتك. كن صاحب أثر في بناء الاقتصاد الحقيقي، الاقتصاد الذي يقوم على الإنتاج لا على الاستهلاك. إذا كنت تعمل في مصنع أو تدير ورشة أو تصمم آلة، فاستحضر أنك في محراب داود، وأن إتقانك لسرد عملك هو عبادة ترفعك عند الله درجات. أيها الأحبة، لنجعل من وألنا له الحديد شعارا لطموحاتنا. لا يوجد صعب لا يلين بالعلم والإيمان، ولا توجد صنعة دنية إذا كانت تغني النفس وتنفع الأمة. تذكروا دوما أن الله بصير بما تعملون، وأن اليد التي تبني وتصنع هي اليد الجديرة بأن تمسح دموع العجز عن وجه التاريخ. نسأل الله أن يرزقنا قوة داود وأمانة خباب، وأن يبارك لنا في معايشنا، ويجعلنا صناعا للخير بنائين للحق. طابت معايشكم بالبأس والمنفعة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع
5: وجعلنا فيها معايش،
4: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.

ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون

تعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتي.

إليكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون

محاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.

الرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.

له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

الأعراب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

0: عوجا. أولئك في ضلال بعيد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
4: مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، فاختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. اسمعكم.
5: يعقوب بن يوسف بن سالم الضاهي.
6: الحواري بن محمد بن سالم الحارثي.
7: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
8: عبد الله بن عامر بن ناصر الصوافي.
9: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني.
10: لقمان بن سيف بن علي الحبسي.
11: مروان بن حمدان بن سعيد العامري.
12: حامد بن محمد بن عثمان.
3: سليمان بن من؟
13: سليمان بن عسار بن بوانع.
3: نعم.
14: شامي بن سعيد بن شامي.
3: أنت الشامي؟ وأين اليمني؟ طيب بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
15: نعم.
3: هل أنتم على وضوء؟
15: نعم.
3: كلكم على وضوء؟
15: نعم.
3: كلكم؟
15: نعم.
3: ينبغي يكون كلكم على وضوء، ينبغي يكون طالب لكل مسلم وخاصة طلبة العلم أن يكون دائم على وضوء، وخاصة ويتلقى العلم ويحضر حلقات العلم يكون على وضوء، هذا مما يعين على الحفظ والفهم والذكاء تلقي العلم. سمعتم؟ لما لكل مسلم يكون دائما على وضوء، يخرج من بيته وهو على وضوء إلى أي مكان، وخاصة وهو يحضر حلقات العلم، هكذا ينبغي أن تحرص كل الحرص على هذه الفضيلة. سمعتم؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
15: آمين.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
15: آمين.
3: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
15: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك.
15: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
15: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
15: آمين.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، فاختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وتركها وفضلها أعظم بالإطلاق، وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه رفيق لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال لتركه الفضل من الأعمال. لم يعذر المختار خير البشر بن أم مكتوم ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء. فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب. والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، وأغلب المقال فيهم منكرا أفعالهم، وهو حديث شهر واضب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة. وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، فإنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبع عنه. هذه الأبيات من جوه النظام، من جوهر النظام. أنتم تعرفون جوهر النظام فيش في الأديان والأحكام والآداب والحكم والأخلاق، وفيه نبذة من أصول الفقه، وفيه تفسير بعض الآيات القرآنية، وفيه ضوابط بعض الكلمات اللغوية العربية لمن؟ للعلامة المحقق الحذر المدقق المجتهد المطلق الولي الموفق، محي السنن وماحي البدع، مجدد القرن الرابع عشر، نور الدين أبي محمد عبد الله بن حبيب بن سلوم بن عبيد بن خلفان بن خميس السالمي رحمة الله عليه، جزاه الله على الإسلام والمسلمين خيرا كثيرا، ويرحم الله فتى لعالي من قلبه في ظلم الليالي. نعم. وهذا الباب باب صلاة الجماعة، هذا هو الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الصلاة، هذا الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الصلاة. كتاب الصلاة يحتوي على 18 بابا وخاتمة. الباب الأول في الأذان والإقامة، الثاني في التوجيه، الثالث في تكبيرة الإحرام، الرابع في الاستعاذة والقراءة، الخامس في الركوع، السادس في السجود، السابع في القعود للتشهد، الثامن التسليم، التاسع في سجود السهو، العاشر في حكم ترك الصلاة، الحادي عشر في نواقض الصلاة، الثاني عشر

0: عن الصلاة فيها. هذا الباب، هذا الباب باب كم؟ ما لكم؟
1: رابع عشر.
0: رابع عشر في ماذا؟ باب صلاة
1: الجماعة.
0: باب صلاة الجماعة. وهذا الباب فيه ثلاث فصول من غير المقدمة. بعد المقدمة فيه ثلاث فصول: فصل في الإمام، الفصل الثاني في أحكام الإمام، الفصل الثالث في أحكام المأمومين. باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تنعقد، نعم، باب صلاة الجماعة أي في الأحكام المختصة بصلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة أي في الأحكام الخاصة بصلاة الجماعة. بصلاة الجماعة أحكام متعددة، هناك أحكام تختص بالإمام، هناك أحكام تختص بالمأموم، هناك أحكام عامة لصلاة الجماعة. وسيأتي الكلام عليها شيئا فشيئا. صلاة الجماعة تنعقد من اثنين فصاعد، تنعقد من اثنين فصاعدا، لأن صلاة الجماعة مأخوذة من أي شيء؟ من الاجتماع، والاجتماع هو الانضمام، والانضمام لا يكون إلا من اثنين فصاعدا، أليس كذلك؟ إذا حضركم الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. الخطاب لكم؟
1: اثنين.
0: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما، وفي رواية أفضلكما. نعم. الصلاة الجماعة لابد لها من إمام ومأموم. وإيش الدليل على أن صلاة الجماعة لابد لها من إمام ومأموم؟ قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: أحسنت شكرا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلا بد له من إمام ومأموم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وقوله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة، نعم أكمل، وإذا رأوا، نعم
2: وإذا رأوا تجارة

0: ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: شكرا. والأحاديث كثيرة فيها أن صلاة الجماعة لابد له من إمام ومأموم. إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لأمكما، واحد إمام واحد مأموم، ثم لأمكما أكبركما. أحاديث كثيرة فيها.

0: زين. طيب، والاجتماع دائما مطلوب، والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ويد الله مع الجماعة. قد أمر الله سبحانه وتعالى بالوحدة ونهى عن الفرقة. قد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالوحدة ونهاهم عن الفرقة، وذكرهم نعمته عليهم ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأى بصرعهم ووحد كلمتهم وجمع صفهم بعد أن كانوا متفرقين متشتتين، وذكرهم الحالة التي كانوا عليها قبل بعثته عليه الصلاة والسلام من عداوة والبغضاء. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أكمل واعتصموا، أكمل
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

0: عظيم.
1: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما مهوي الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالاتحاد وارتباط القلوب بعضها ببعض واجتماعه على كلمة واحدة من أهم أسباب السعادة وأقوى دواعي مودة والمحبة. فما تمسكت به أمة من الأمم إلا ظهر سلطانها وقويت شوكتها ودامت دولتها وبلغت الرقي ورغد العيش أقصى الغايات وأرفع الدرجات. وما تخالفت أمة من الأمم واختلت كلمتها وتنازعت في أمرها إلا محل سلطانها وضعفت شوكتها وتلاشت دولتها وكان من نصيبها الفشل والخسران المبين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والإسلام يدعو إلى الوحدة للاجتماع وينهى عن أي شيء يؤدي إلى الفرقة، إلى أي شيء يؤدي إلى التضاغن، ويحب على الأشياء التي تعين على إيش؟ على التكاتف والتعاون، وينهى عن الأشياء التي تفضي إلى حزازات والبغضاء. كثير من الآيات، كثير من الأحاديث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أكمل: يا أيها الذين آمنوا،
2: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: أكمل: يا أيها الناس إنا خلقناكم،
2: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: أحسنت. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وكونوا عباد الله إخوانا. والأحاديث فيها كثيرة التي تحض على إيش؟ على التآلف والتعاون والتكاتف، وتحذر عما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين جماعة المسلمين. ولعل نذكر بعض الأحاديث في الحلقة الآتية إن شاء الله، لأن الوقت الآن انتهى. نكتفي الآن بهذا القدر، نكمل ما تبقى من حديث في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم، سدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
3: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
3: آمين.
1: ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا،
3: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا،
3: آمين.
1: واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا،
3: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا،
3: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
3: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
3: آمين.
1: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا،
3: آمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، مؤسسات في بناء المجتمع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت لحظاتكم بكل عمل شريف، وطبتم في ظلال هذا الدين الحنيف. ما أروع ما يربي هذا الدين الحنيف عليه أهله، ومن ذلك ما أكده من المسؤولية المشتركة لبناء مجتمعهم تقوم على تعاونهم وتكافلهم وتبادل المنافع فيما بينهم وتحقيق المصالح العامة ليعم الخير. ويدرك الواعون أن الجهود المنظمة تخدم الهانئين بظلال المجتمع، وتعزز الفضائل بينهم، وتحفظ مصالحهم. إنها من صور الأعمال الصالحة التي يؤجر صناعها حينما يتجهون إليها بنية خالصة ومقصد حسن. ومؤسسات المجتمع المدني المتعددة تؤدي أدوارا مهمة في المجتمع، فما أقوى المجتمعات التي ينشط فيها أهلها بمؤسساتهم الوقفية وجمعياتهم الخيرية وفرقهم التطوعية ومؤسساتهم الثقافية وكياناتهم المهنية ونواديهم وهيئاتهم الاجتماعية، وما يعنى بالمرأة والطفل وكبار السن وأصحاب الهمم والأمل، وما يتعلق بحماية بيئتهم ورعاية شبابهم وغيرها مما يسهم في نهضة مجتمعهم وتنميته واستقراره. وما أجمل التكامل بين المؤسسات مع جهود دولتهم لسد الاحتياجات ونشر ثقافة الوقف والتطوع وتعزيز روح المسؤولية وبناء جسور الخير تعاونا وتكاتفا بين أفراد المجتمع، ودعما للمبادرات النافعة وغرسا لقيم الرحمة والإحسان والعطاء والانتماء، فتتوثق الأواصر وتقوى الوشائج ويزداد التماسك. وما أروع أولئك المخلصين الذين يدعمون على حب بمشاركات فاعلة وبما يجودون به من وقت ومال وخبرة ومهارة وأفكار بناءة، ملتزمين بالأنظمة، محافظين على الشفافية، مؤدين الأمانة خير أداء، محسنين الإدارة، لتقوم تلك المؤسسات برسالتها على أكمل وجه وتحقق الغايات النبيلة. إن مؤسسات المجتمع المدني رافد من روافد التنمية، وميدان رحب للبر، وتجسيد جميل لقيم هذا الدين، وصورة رائعة من صور إعمار الأرض، ومشهد مؤثر من مشاهد تحقيق التكافل وتعزيز الرحمة ابتغاء مرضات الله. ففي ضوئها تسمو خدمة الوطن على إخلاص وصدق وكفاءة وتعاون. هنيئا هنيئا لمن شق للخير دربا، ليرضي بالسعي في البر ربا، وطاب برحب الظلال سعيدا، لينهل فيها فراتا وعذبا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يقبل الصباح، يوقظ الآفاق بأنفاس ضيائه، فتنطلق نفوس طامحة في سيب فضله وعطائه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقد تقدم أن اسماء أن اسم الله وأن خبرها لا يهدي القوم الكافرين، وقد وقع خبر أن جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يهدي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. وياء يهدي محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من الفعل يهدي واللام من كلمة القوم، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. وفاعل الفعل يهدي ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. القوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الكافرين صفة لكلمة القوم منصوبة وعلامة نصبها الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. والجملة الفعلية لا يهدي القوم الكافرين في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر لأنه معطوف على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه الذي قبله وهو في محل جر، والتقدير ذلك باستحبابهم وعدم هدايتهم، فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم معطوف على بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثامنة بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. أولئك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ الاسم الموصول الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر للمبتدأ، وصلة الموصول طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وصلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. طبع فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. على قلوبهم على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قلوب اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف الجر على متعلق بالفعل طبع، طبع الله على قلوبهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل طبع، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل طبع. وسمعهم، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سمع اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأبصارهم، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبصار اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهي في محل رفع عند من يقول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول في هذا الموضع في محل رفع. والجملة الفعلية أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وأولئك هم الغافلون جملة اسمية أيضا معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أولئك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ويجوز في خبر أولئك أن يكون جملة، ويجوز أن يكون مفردا على جعل هم ضمير فصل، لأنهم في هذا الموضع يجوز أن تكون ضمير فصل، والضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق فيه شرطان مجتمعان. الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يأتي بعد الضمير اسم اتصل بأل أو في حكم ما اتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم ما اتصل بأل أفعل التفضيل. وقد تحقق الشرط الثاني أيضا، فقد جاء بعد ضمير الرفع اسم اتصل بأل وهو الغافلون، وعلى هذا يكون الخبر مفردا. فنقول في الإعراب على هذا الوجه، أي على جعل الخبر مفردا، هم ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرك بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم من كلمة هم واللام من كلمة الغافلون. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. وعند من يقول إن ضمير الفصل له محل من الإعراب ومحله محل ما قبله، فضمير الفصل في محل رفع. وعند من يقول إن محله محل ما بعده فهو في محل رفع أيضا، لأن ما بعده في محل رفع. والمشهور في الدرس النحوي الأول، وهو أن ضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، وعلى هذا يكون الخبر مفردا، وهو الغافلون. الغافلون خبر المبتدأ أولئك مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جميع مذكر سالم. وعلى جعل الخبر جملة يكون الضمير هم مبتدأ ثانيا، فنقول في الإعراب: هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان. الغافلون خبر المبتدأ الثاني مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ الثاني ومن خبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة كبرى، فإن المبتدأ وقع خبره جملة اسمية. والجملة الكبرى وهي أولئك هم الغافلون جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية التي قبلها، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية التاسعة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. جملة استئنافية، وهذه الجملة الاستئنافية صدرت بلا، ولا هنا التي جاء بعدها جرم اشتهر أنها لا التي لنفي الجنس، ولا التي لنفي الجنس تعمل عمل إن، فتدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ويكون الواقع بعدها اسمها، ويأتي بعد الاسم خبرها، ولذلك نبدأ الإعراب على هذا الوجه. ومعنى لا جرم أي لا بد على ما جاء في كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، فالمعنى لا بد أنهم في الآخرة، وتفسيرها حقا على ما جاء في كتاب العين أيضا، وعلى هذا يكون المعنى حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. نقول في الإعراب على هذا الوجه: لا هي لا التي لنفي الجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جرم اسم لا التي لنفي الجنس، والذي سنفصل الإعراب فيه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق

0: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى، وأرجو أن يكون مسك ختام حديثنا ختاما لهذه الآية المباركة التي تحمل الرقم 126 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا، لنواصل إضافة بعض التفاسير ونتدبر ما تبقى من هذه الآية؟
2: بإذن الله تعالى، وفي التجديد تجديد.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا يتبادر لديك أولا من سؤال يا داود في حلقة هذا اليوم؟
0: أود منك يا أستاذنا أن تحدثنا عن مظاهر الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وثمرته.
1: مظاهر الإيمان بالله سبحانه وتعالى: العمل بما يرضيه مما هو موافق لما شرع على ألسنة رسله، والإيمان باليوم الآخر من مظاهره أن يكون الإنسان مراقبا لنفسه، محاسبا إياها على كل خطوة يخطوها، لأنه سيجد عاقبة عمله في ذلك اليوم الذي لا يغفل فيه عن مثقال ذرة من خير أو مثقال ذرة من شر.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نكمل إعراب الجزء المتبقي من هذه الآية؟
1: وهل تبقى جزء لم نعربه من هذه الآية؟
2: نعم يا أستاذنا.
1: وما ذلك الجزء؟
2: قوله تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
1: وهو جزء لا بأس به، طويل شيئا ما. قال، قال فعل
0: ماضي مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: وأين فاعله؟
0: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى الله تعالى، لأن الله هو المدعو. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهذا الضمير عائد إلى رب في قوله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا، محكيا عن إبراهيم عليه السلام.
2: ونقول بعد ذلك أن الواو حرف عطف ومن اسم موصول.
1: قال ومن، نعم، أي وأرزق من كفر، لأن الله تعالى هو الذي يرزق. ومن كفر، من
0: اسم موصول يا أستاذنا.
1: نعم، ولك أن تشربه معنى الشرط بدليل وجود الباء في خبره. ومن كفر، كفر
0: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: أما من فهو مبني على السكون في موضع رفع مبتدأ. أين فاعل كفر؟
0: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى من.
2: فماذا نقول عن الفاء يا أستاذنا في قوله تعالى فأمتعه؟
1: الفاء جاءت في خبر الموصول تشبيها له بالشرط، لأنه علة لما بعده،
0: يعني أنها رابطة لجواب الشرط يا أستاذنا.
1: شبه الموصول بالشرط فجيء بالجواب تشبيها للموصول بالشرط، لأن الكفر بالله سبحانه وتعالى علة لتمتيع الكافر قليلا ثم لاضطراره إلى عذاب النار. فأمتعه قليلا، أمتع
0: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
1: أين فاعله؟
2: ضمير مستتر
1: تقديره
0: أنا.
1: نعم، وهذا الضمير ضمير المتكلم عائد إلى الله تعالى. قال ومن كفر فأمتعه.
2: فهل نقول عن الهاء في فأمتعه أنها مفعول به؟
1: إنها مفعول به طبعا لأمتع، لأن متع يتعدى إلى مفعول واحد، تقول متعت فلانا بكذا. قليلا صفة لمصدر محذوف.
2: وما هو هذا المصدر؟
1: تمتيعا قليلا، فأمتعه تمتيعا قليلا، والمراد بالتمتيع القليل في الدنيا.
0: ولكن يا أستاذنا لماذا أطلق التمتيع على الرزق؟
1: أطلق التمتيع على الرزق لأن التمتيع فيه استمتاع، والرزق يستمتع به، والمتاع هو ما يتلذذ به ويستمتع به. لذلك قال الله تعالى أمتعه قليلا، ولم يقل أرزقه قليلا.
2: ثم حرف عطف وترتيب.
1: جميل جدا، وهذا الترتيب بمهلة، ولذلك قال ثم أضطره إلى عذاب النار. والاضطرار إلى عذاب النار متى يكون؟
0: يوم القيامة،
1: في الآخرة، وبين الدنيا والآخرة مدة بين موت الكافر وبين اضطراره إلى عذاب النار،
2: ولذلك هي مهلة.
1: نعم، أضطر
2: فعل مضارع مرفوع،
1: وفاعله
0: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا،
1: والهاء
2: مفعول به منصوب،
1: إلى عذاب
0: جار ومجرور،
1: وعذاب مضاف،
2: والنار مضاف إليه،
1: وبئس المصير.
0: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: بئس فعل من أفعال الذم.
0: فعل من أفعال الذم.
1: نعم، والمخصوص بالذم هنا محذوف، أي بئس هي، أي النار، أو بئس العذاب، يمكن أن يكون الضمير عائدا إلى النار، ويمكن أن يكون عائدا إلى العذاب، وبئس المصير أي بئس مصير الكافر.
0: والمصير فاعل مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
1: نعم، والمخصوص بالذم كما قلت محذوف. انتهى إعراب ما تبقى من هذه الآية، فماذا لديكما من أسئلة حول معانيها؟
0: السؤال الأول يا أستاذنا، ما نوع الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا؟
1: هذا خطاب وجواب لإبراهيم عليه السلام، حيث قال وارزق أهله من الثمرات دعاء لله، فقد أجابه الله بأن الكافر أيضا أرزقه، ولكن هذا الرزق تمتيع يسير في الدنيا، ثم إذا مات وهو مصر على كفره هذا مصيره، ثم أضطره إلى عذاب النار، وبئس المصير.
2: وبهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
1: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يدركنا، ولكن ما رأيكما أن نستدرك أو أن نتدارك ما بقي من معاني هذه الآية في الحلقة القادمة غدا بإذن الله؟
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في هذا المشهد مع إبراهيم عليه السلام، هذا النبي العظيم وعجائب قصصه القرآنية. ولازلنا في هذا المشهد في سورة الشعراء، يقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين لنا وللمستمعين والمستمعات. سنجد هنا أيها الأكارم في قوله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وذكرنا في درسين ماضيين في قوله تبارك وتعالى: وألحقني بالصالحين. لماذا يعبر ألحقني؟ لماذا لم يقل مثلا واجعلني من الصالحين؟ وذكرنا في كلامنا عن هذا الأمر في الدرس الأول عندما ذكرنا ألحقني بالصالحين، أي الدرس ليس الماضي الذي قبله، هذه الآن الحلقة الثالثة في قوله تعالى: وألحقني بالصالحين. ذكرنا هنالك طرف من الآيات التي ذكرت الإلحاق بالصالحين، وأن الصالح لا يزعم أنه صالح، بل يرجو أن يلحق بهم، أن يدخل فيهم، ويقول مثلا كما في قصة الرجل الصالح: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، لا يقطع بذلك أنه من الصالحين. إذن هنا يقول الله تعالى: وألحقني بالصالحين. ذكرنا في اللقاء الماضي جانبا أن يكون هذا المسلم مع المؤمنين، مع الصالحين، في أماكنهم، في صلواتهم، في حلقات علمهم، في أمرهم بالمعروف، في نهيهم عن المنكر، في إعانتهم للفقراء والمساكين والضعفاء والمحتاجين. هؤلاء الذين يذكر الله عز وجل أماكنهم في أي مكان هم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يذكر صفاتهم، هذه الصفات العظيمة الرائعة. إذن هذه أماكنهم، فكونوا معهم. وهذا ليس مقتصرا على الرجال، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كذلك المرأة تذهب وتستمع إلى الدروس وتحضر الجمع والجماعات عندما يتيسر لها ذلك، ولا تضع شيئا من الواجبات التي عليها. هنا إذن سنجد في وألحقني بالصالحين تواضع هؤلاء الأنبياء الكرام، فهم مع كونهم في قمة أهل الصلاح والدين يدعون أن يلحقوا بهم، فالصالح يرى أن غيره من أهل الصلاح أفضل منه في الصلاح والقرب من الله تعالى. ولذا نجد القرآن الكريم يربينا أن لا ندعي الصلاح. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن تواضع من الأنبياء عليه السلام عندما يقول: وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين، وأدخلني في عبادك الصالحين. وهذا الذي نختم به مجلسنا ونقول: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن أنصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

حان الآن. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.